يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

وأبدا أبدا لن أقول.

أقوم وأبدا أبدا لن أقوم. فحرصي عليك كحرص نفسي.

إليك لا تفزعك همساتهم عليك لا تحزني لا نظراتهم إليك لا تفزعك همساتهم عليك.

0: كانتين
1: كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان اسمه عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل أيضا عبد الكعبة، فغيره الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم.

توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه.

0: FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

لله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا

فأصدق وأكن من الصالحين.

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات

فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق

فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

يغني من اللهب. إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمال

يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون.

0: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
1: صدق الله مولانا العظيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.

مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا

0: الله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور
1: أمفان تسمع الموجة.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison rapide ou service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تود كوم كود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم ببلاش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
2: سيف

0: كلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تيتي.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين؟
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رونبوا مكزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
4: مبروك لكل ولادنا الأدمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
5: Retour du programme sur votre radio MFM. توا 8 متاع الصباح

صباح الخير، صباحكم الله بالبهجة التي تملأ الصدور والقلوب، صباحكم الله برضا الوالدين. نسأل الله جميعا أن يديم الصحة والعافية. اللهم خيرا وبشائر تحيط بنا، اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا ونور بنورك يومنا. أدام الله نعمه علينا، ما أجمل الصباحات حين تكون السعادة وتكون المحبة وتكون الطيبة. صباحكم سعادة وصباحكم محبة وصباحكم قلوب طيبة. صباح الأنوار اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، الموافق لتسعة محرم 1448 هجري. صباح يتجدد معكم، وما أحلى الصباحات اللي تتجدد معكم أحلى مستمعين. صباحكم ورد وصباحكم دلال وجمال. اليوم صبحيتنا كالعادة في نوض بدل المود، باش اترافقونا لمدة 3 ساعات من 8 حتى للحداش. معايا أكيد في الكوتي تكنيك والإخراج المخرج المتألق معسيسي معس. صباح الأنوار، قالوا لي باش تراترت غدوة وتجي بعد غدوة هكا ولا؟ قالوا لي هكا فما إشاعات لأنت تاخذ ريتريت على النهار. صباح الخير وصباح الجمال وصباح النشاط والحماس والطاقة الإيجابية يا سي معز. صباحكم ورد وياسمين، وصباحكم يا ربي تكون بهجة، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بألف خير. معز اليوم آخر نهار بالنسبة للسيزيه، 2 و3 و4 إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله ربي يوفقهم. الامتحانات في المتناول على حسب الأصداء وعلى حسب اللي احنا نشوف فيه، وان شاء الله يا ربي نسب النجاح تكون متميزة ويكون اللي يحب يلتحق بالنموذي النموذجي يلتحق. برشا تفاصيل اللي حستنا اليوم باش ناخذ الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين واكثر تفاصيل على تظاهرة صحتي. كنزيد كنا معنا رئيس الغرفة السابق باش يدخل معانا، ليست رئيسة جديدة. باه هاي فما ريكتيفيكاسيون معز في بيلو وقمر في بلاش. رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية السابق يكون حاضر بحضنا عبر الهاتف وليس بالحضور الجسدي، ونحكي أكثر تفاصيل. أكيد تظاهرة هذه السبيسيال فيها إنها موجهة للتسعة واثناشن سنة، ما بين 9 و12 سنة. تفاصيل أكثر أكيد مع رئيس الغرفة. كيف كمال مقدم ناشط في المجتمع المدني باش يكون حاضر بحضنا إن شاء الله، ومواضيع متجددة تخص لعبابسة. كاتب عام نقابة التاكسي الفردي بالمهدية سيريذا قديري شيكون حاضر بحضنا اليوم، وبرشة تفاصيل تخص التاكسيات وصباح الجمال والنشاط. ونجم نقول لكم زيدا شاء الله ربي يعطيكم القوة وشاء الله ربي يعينكم وشاء الله ربي يوفقكم. خدمتكم ماهيش سهلة، خدمتكم صعيبة، ان شاء الله يا ربي يعينكم وربي معاكم. وان شاء الله اليوم باش نحكي أكثر تفاصيل مع سيريذا، برشة جديد، برشا نقاط، مسألة العداد، التاكسي الجماعي وسط المدينة، فما طريفة جديدة زيدة بالنسبة للتاكسيات، برشا يعني نقاط اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر بحضنا سيريذا. ولأي اليوم صاحب تاكسي أو يحب يدخل معنا ينجم يتصل بنا على 93 213 219 ويكون حاضر معنا أكيد عبر الهاتف. ومرحبا باتصالاتكم وتليفوناتكم. تفاصيل كذلك صفحتنا الرسمية جميلة جدا يا معز اليوم مميزة، أحلام برجي بن شيخة طل علينا صباح دقلة وحليب وصباحكم سكر وعسل يا أحلى من شهد العسل ويسعد كل أيامكم ونحبكم برشا. كانت راه احنا يا حلومة، وألف مبروك نجاح العرض، عرض نغمة وتراث. ألف مبروك لدار الكل مش نقول دار الثقافة، وهي المركب الثقافي بالمهدية أكيد تسمية مش نستنسوا بها يا معز، وهي تسمية جميلة وفخر للمهدية كذلك. ألف مبروك، ومن خلالك نحب نحيي مدام عروسية ونقولها صباح الأنوار وصباح الإشراقة وإن شاء الله نهارك زين وربي يعطيك ما تتمنى.
أسماء سومة، صباح النور ونهاركم أسعد ليام، نورتنا يا أسماء بطلتك المزيانة، صباح النور على الإسكندراني، أحلى صباح النور والسرور، وتحية طيبة جمرة وسي معاذ، شكرا لك سي عليلة، مرسي بوكو سي محمد المستيري، صباح الخير وصباح الفل والياسمين والورد لأحلى ناس وأحلى إذاعة وأحلى أخوات، ربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد ليام. قداش نشيخ على الكومنتير كي تكتبوا يا سي محمد، الحقيقة تبارك الله عليك ما شاء الله وبكل طاقة إيجابية وبكل كلام مميز، شكرا لكم يعطيكم الصحة سادة المستمعين، أكيد مواصلين معاكم بعد الفاصل الموسيقي، راجعين.

0: على الام اف ام.
1: بدلوا المود 8:22 دقيقة مواصلين معاكم اعزائي المستمعين ونشوفوا احوال الطقس. طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط وتساقط محلي للبرد. تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر قليل الاضطراب ثم متموج إلى محليا مضطرب بالشمال. وبالنسبة للحرارة تكون بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:08 دقائق، الظهر نص نهار و29 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء 9:35 دقيقة، شروق الشمس 5:05، أما بالنسبة للغروب 7:43 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية أبرجنا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: MFM.
4: عيش صباحك.

0: على MFM.
1: صباح الأنوار، صباح الإشراقة، صباح الجمال والطاقة الإيجابية. نسمع أبراجنا توتسويت. نبدأ بالحمل. الحمل فرص مهنية تطلب منك يا حمل شوية تركيز وشوية انتباه، وتطلب منك التفكير ثم التفكير، يعني شنخمو اليوم 1000 مرة قبل ما نتخذوا أي خطوة. علاش؟ على خاطر بالنسبة لنا الأمور باش تكون فيها تقدم مسترسل، والأمور باش تكون ديما ناجحة وديما الخطوة تكون ثابتة، لازم الحكمة، ولازم منك تتخمم 1000 مرة يا حمل قبل ما تاخذ أي قرار وقبل ما تقدم على أي خطوة. دعم من شخص عنده ثقة فيك كاملة، يجيك دعم هذية في وقته ويكون عنده أثر مميز وأثر إيجابي. الثورة، تحس روحك يا ثور الحقيقة مستمر في النجاحات المواصلة رغم الضغوطات، مواصلة النجاح رغم أنك تحس روحك تعب، لكن تقول بديت لازمني نكمل، وهذا الالتزام اللي يخليك الحقيقة ديما ناجح. والالتزام بالنسبة للثور من أهم الصفات اللي تميزوا الفترة هذه. الجوزاء، كنقول جوزاء نقول فرص لاستغلال المهارات، نقول تألق ويزيد يتألق، وأبواب رزق تكون محلولة ليك يا جوزاء. اليوم الحظ يكون معاك ودائما معاك الفترة هذه الحقيقة، من الفترة الفارتة إلى الفترة هذه تحس جوا مويلمك برشا، دونك إن شاء الله ديما مويلمك، وإن شاء الله الأشهر الجاية زادة تكون كيف كيف، وإن شاء الله حظ سعيد يا جوزاء. السرطان، ما تتسرعش يا سرطان اليوم، وخليك قريب من الأهداف، وخليك قريب للي تحب توصله، على خاطر ساعات كي احنا نحبوا حاجة ونسرعوا فيها ساعات ما تجيش كيما احنا نحبوا، إلا ما نوصلوش نتعبوا نغلطوا الأمور تتفرعس. خلينا نمشي واحدة واحدة وديما نعملوا خطوات معقولة، على خاطر كي ساعات تستعجل تنجم تكون فما برشا أخطاء واللي في بالك ما يتحققش. يا أسد، فرص لإثبات الذات، فرص لإثبات قدراتك المهنية خاصة والمسؤوليات الجديدة اللي أنت قادم عليها، فرص النجاح وتحقيق الأهداف اللي أنت تسعى لها ستكون بإذن الله، والطاقة تكون كلها إيجابية. العذراء، رد بالك يا عذراء من انك تتراجع او انك تقول لا ما نجمش نواصل. عشت ايام مزيانة، عشت تقدم مميز، عشت نجاح، حافظ على النجاح وحافظ على مسيرتك ورد بالك ترخ يا عذراء. الميزان، ما تغزرش وراك وتقول يا ليت، لا، خمم في حاضرك، خمم في مستقبلك، رد بالك تستسلم للخمول والكسد. ساعات الطاقة السلبية تخليك انت ما تحب تعمل حتى شيء وما تحبش تقدم. كل ما تحس روحك وحدك اخرج قابل، اختلط بالعزيز عليك، العبيد اللي انت تحبهم واللي يعطيوك طاقة ايجابية، الطاقة تتبدل. ميزان، جايتك ايام مزيانة ما تفسدهاش. صباح الورد للناس المزيانين، خاطر العقرب كله طاقة إيجابية اليوم، فرص تلوح ذهبية برشا، فرص تكون فيها برشا إبداع وابتكار. تحظى لدى رؤسائك يا عقرب بكل الإعجاب وبكل التقدير، استغل هذا للصالح ولصالحك أنت ولصالح العام كذلك، خاطر العقرب كي يخدم بذكاء ويخدم هكا بكل تفاني راهي المصلحة تعود على الناس الكل. اخدم وتألق لأنه الترقيات جاية يا عقرب وانت تستاهل. كي نقول قوس نقول تعلم من كل تجربة عديت يا قوس، وجدد الأفكار يا قوس، وخلي ثقتك في روحك كما انت تعرفها، تعرف روحك راهو، تقعد وبعد كي تطلعنا بفكرة تخلي البر يا قوس بالإيجابية. الحقيقة ديما عندك بصمة مميزة رغم الصعوبات اللي تعيشها، ورغم الصعوبات اللي تحس مخ القوس الليامات يخمم في 1000 حاجة، مش 10 حاجات، 1000 حاجة في مخه يخمم في برشا حاجات، إلا أنه مصمم يعيش الإيجابية، وستكون الإيجابية يا قوس. فمش فلوس ليو. الجدي، التعاون طريق النجاح، خبرتك علمتك اللي التعاون طريق النجاح، خبرة الجدي اللي ما ينجمش يستغنى على الزملاء ويقول دائما اللي النجاح مربوط بالمجموعة ماهوش مربوط بشخصي. تواضع يا جدي اليوم متواضع برشا الجدي ممن التواضع يمشي على ساقيه ممن بقدرات زملاء وممن بالفريق وممن اني هو ما ينجمش يقدم وحده. برافو يا جدي إيمان قوي عنده. ادلو استغل وقتك في الابتكار، الابتكار باش يكون مزيد من الأفكار المميزة. قاعد تخدم وتتميز، ريتو ادلو الفترة هذه ينزوي ثم يخرج لنا بفكرة تقلب الدنيا، تقلب الناس الكل، يعني المجموعة كاملة تولي الكلها إيجابية وتكون ما شاء الله تيوين. ادلو مستحقين يا دلو فكرة مجنونة أخرى. الحوت حافظ على المكاسب اللي حققتها خير من اللي تضيع تعب سنين. ساعات كي ما نجموش نقدمه في حياتنا يا حوت ونقوله سيبان راني ما عادش عندي طاقة باش نكمل، يلزمنا نحافظه على لا أوصل نيله باش المرتبة هذيك انتي ما توخرش منها، ونهارت اللي تحس روحك تنجم تواجه وتنجم تعمل المزيد وتنجم تحقق المزيد تلقى روحك حاضر وما تلقاش روحك رخيت باش توصل وين انتي كنت. لا، وقتها يكون التقدم، وقتها تكون الإيجابية المزيانة للحوت، خاطر جهيدتك أيام مزيانة يا حوت. حظوظنا إن شاء الله يا ربي تكون مزيانة وتكون بالخير عليكم. سامية الحاج عمر صباح الخير لأجمل مذيعة، شكرا ليك، ربي نجح أولادنا إن شاء الله يا رب العالمين، ربي وفقهم. صباح النور والسرور لأحلى أم فام، وتقول ألفة غمة ميبوز غزويني اليوم عيد ميلاد بنتي دعاء، نحب نقول لها كل عام وانت حية بألف خير يا روحي يا فرحة عمري، نحبك برشا وتهديلها أحلى الأغاني إن شاء الله كل عام والمزيانة دعاء حية بألف خير، وربي فضل هيلك يا ألفة وإن شاء الله تراها أحلى وأزين وأغلى بنت في الدنيا، إن شاء الله ربي فضل هيلك وربي نجحها وربي يعطاها ما تتمنى. شكرا يا ألفة، ميرسي بوكو خاطر شاركتنا فرحة بنتك، وإن شاء الله أحنا زادة ديما مشاركينكم فرحاتكم ولحظاتكم المزيانة. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. J'aime.

0: على MFM.
1: أرجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، ومن تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين تظاهرة صحتي كنزي. أكثر تفاصيل مع رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية. ألو صباح الأنوار.
2: ألو صحيح
1: سي مهدي، شنحويلك؟
2: عشان الحمد لله لبس. مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي MFM.
1: شكرا ليك مهدي، نورتنا. رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية سابقا
2: في المكنين.
1: بالمكنين ملوي.
2: رئيس سابق الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين مهدي ثابت. مرحبا بينا بحلاكم. اليوم جينا باش نحكيو على تظاهرة جديدة استعملها جيتي مكنين، اللي هي باش تكون قافلة صحية في المدرسة الابتدائية بالمكنين، مدرسة صالح بن صالح. نعطيو أكثر تفاصيل.
1: اي اكيد، خاصة التظاهرة هذه مميزة شوية، موجهة لي يعني فئة عمرية معينة 9 و12 سنة. اكيد على ما نحكي. ايوا
2: دونك هي تظاهرة تكون يوم الاحد 28/2026 بمدرسة الابتدائية صالح بن صالح، باش يكونوا حاضرين معنا عدد من الطب بعديد الاختصاصات اللي كونفيرميت او بيان سور معنا. هم عندنا اختصاص طب، عندنا طب عام، باش تكون حاضرة معنا زيد الحماية المدنية، باش تعمل حملة توعية وتوري الصغار كيفاش نعملوا ليزاكت سيكوريزم وكل. ستيبل متاعنا هو الأطفال والأولياء متاع الأطفال اللي أعمارهم بين 12 و9 سنين، دونك اللي يكونوا ديما في المدرسة بيصير هيك عشان في المدرسة الابتدائية صالح بن صالح.
1: اي
2: بيصير عدد الاطفال باش يكون محدود، خاطر اقسام وشي ما تعملش برشا باش تعمل فائده للاطفال اللي تشوفونا، دونك تكون ماكسيموم 100 صغير.
1: اي
2: دونك هذا البروجرام تاعنا، وان شاء الله تقدر تكون حاضره معنا انيماسيون للصغيرات، نعمل كل الاكتيفيتي للتنميه نتاع الصغار وكل شيء.
1: يعطيك الصحة. دونك موجه لتسعة واثناش سنة. شنو اللي يتخلل التظاهرة هذه نهار 28 جوان مهدي؟
2: دونك يتخلل التظاهرة هذه بزاف لي سونسيبيليزاسيون كيما على السيكوريزم، على الهيجين دو في، على لي تروب دو ديفيكولتي نتاع اي عنده صغار. كيف عنا ديبيستاج كما قلنا، عنا الميتين دونتير، عنا الطب العام، دونك باش يكون فما ديبيستاج. وكان فما شكون عنده صغير يحب يشوف ويحب يشوف اش عنده حاجه مرض ولا حاجه، دونك باهي انه ديجا نتعودوا احنا ديما ما عندناش العاده نتاع انه نفقدوا رواحنا وكل، دونك حابين انه نرسخوا العاده هذه للصغيرات نقول فيها انه نشوف المثال نشوف طبيب نشوف رواحنا لاباس.
1: بالحق
2: الحمد لله لقاو رواحنا لاباس.
1: فوالا، خاصة احنا الحقيقة توا استثمارنا الكبير في اولادنا وكذلك صحتهم النفسية، صحتهم الجسدية، وتظاهرة صحتي كنزي جد في الوقت المناسب. توا هاوكا الامتحانات كملت والحمد لله، اليوم اخر يعني نهير بالنسبة للسنة السادسة، وال يعني التظاهرة هذه موجهة لأطفال ممكن في سن سنسيبل، في سن نعرف وإحنا توا زيدا صحة صغارنا تبدلت، الماكلة تغيرت، اللهوة تغيرت، برشا حاجات تغيرت، لذا بالحق الصحة أغلى حاجة بالنسبة لنا، صحة ولاداتنا.
2: بيانسور وذكرتني شو قلت صحة نفسية بتكون حاضرة معنا زيدا، أخصائية نفسية اجتماعية بتكون حاضرة معنا باش توعي الأولياء سرتو.
1: برافو.
2: اللي عندنا صغار ما عنده صعوبات التعلم
1: برافو،
2: لازم نفيقوا بهم، ما لازمش نقولوا انا فما بيصير حالات نتاع الصغار واحنا نعرف تو بالتليفونات ولا نقول لك وشي دونك الصغار ولا تسمى عندهم حاجات معناها الولي راهم حاجات صعاب وكل شيء، الوغ لازم يعني تتعامل مع ولدك وتنهي باش يرجع للحالة العادية بس يولي يرجع نجم يتعلم بالباهي ويقرأ كما الصغار اللي معاه في القسم وكل عدوات مسلم حاضر معانا أسفائية اجتماعية نفسانية
1: يعطيك الصحة برافو معناه اني ذكرتك هكا ولا يا مهدي تحتسب لي النقطة هذه راهو
2: مهمة
1: عايش ندخل معاكم توا باش نولي نذكركم في النقاط اللي تنسوها
2: يعيشك ان شاء الله مرحبا بيسير بالناس كل من المقيمين من برا من المقيمين بيسير اللي يكون قريب لهنا المقيم وشي مرحبا بيه يجي هو ويجي صغيره وان شاء الله تتعدى جرمية باهية وتعمل فايدة احنا شلين عاوز جرمية هي مرة اخرى في وسط الاماكن محدودة
1: فوالا يعطيك الصحة وان شاء الله موافقين دونك ذكرنا بالمكان وبالموعد
2: دونك يوم الاحد 28 جوان بالمدرسة الابتدائية صالح بالصالح نبدأ الانسكريبسيون 8 متاع الصباح 9 متاع الصباح يبدأوا ديزاتيليه يخدموا العشرة ونص تبدا عنا يبدا الديبيستاج نتاع الميتين دونتير ولا الميتين جينيرال
1: واضح
2: في الختام ان شاء الله تشوفوا مع انيماسيون
1: واضح يعطيك الصحة يا مهدي شكرا لك مهدي ثابت رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين سابقا شكرا لك شكرا لك إلى اللقاء واصلين معاكم أعزائي المستمعين فاصل وراجعين التونسي

0: après la pause. C'est la pub. سيف سنين عارفين بروغرامنا نوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكشن على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشويت كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM. MFM, itnaouesh.
3: Itnaouesh.
4: Smajok, wa'ad belkir.

0: تكسح كان درابو تونس هنا في البطاقه تعريفه برا احنا هذاك هو الموجود وين يعني كي نجي نشوف تويكا لعبابسه شكون كان يعرفها لعبابسه لعبابسه تعرفت بالمهرجان نتاعها لعبابسه تعرفت بالكرم بالجود كل ما هو موجود في ليله الماديه يعرف لعبابسه شنو بالضبط بالمهرجان نتاعها جي انت سنا تعمل لي صيغه باش المهرجان ما يتمش راهو عيب راهو الرئيس خي سعيد ما قالش الحديث هذا راهي طرقت البيبان وكليك
1: أي.
0: حتى السيد الوالي بعث مراسم مطلب مقابله
1: أي.
0: من 3 ابريل لحد الان
1: من 3 ابريل
0: وعندي دي شرش انا السيد الرئيس وقت نشوف انا في التلفز يقول حلو بينكم المواطنين ما فماش على ارض الواقع احنا باش نطلبوا حقنا كمنطقه ريفيه تعد 5000 سكن
1: شنو الاشكاليه
0: ما فماش حتى جواب لحد الان
1: شنو الاشكاليه في المنطقه
0: الاشكاليه عملوا قال لك صب في المنصه يلزمك جمعيه وما جمعيه واحنا ما زلنا ما حضرناش جمعيتنا صبيناها على جمعيه تويك واحنا ما تعرف منطقه ريفيه
1: وقتاش صبيتوا الجمعيه سي كمال
0: زدت عندنا نهارين ثلاثه فهمت
1: نهار ما زلت جديده
0: لا يحب لنا 40 يوم 60 يوم وانت وعمو عملوا
1: اخر نهارين ثلاثه
0: عملوا اخر رجل نهار 1 جوا صب في المنصه بعث لي زادوا مدوا نهار 15 تقريبا هيك
1: ايه
0: بعثنا حتى جمعيه مشكوره جمعيه التنميه بالعشابه زيد تصدونا قال لك لا هذه ما تنجمش تنظم لكم خاطر مختصه في التنميه
1: انت في العاده العشرة الدورات اللي فاتت كيفاش كنتوا
0: سؤال وجيه مدام قمره هي شنو كيفاش تم المهرجان هذا المهرجان هذا تم فكره سي منجي مزود تو حاليا رئيس مصحف في مندوبيه الثقافه هو اللي اقترح الحكايه ووصلنا احنا عجبتنا الفكره احنا على امتداد السنوات الفارطه راهي دار الثقافه ابن خلدون بالجم هي تنظم منطقه لعبابس
1: يعني هو اللي اقترح
0: وعندك زاد مشكل جمعية أصالة دورتين نظمت جمعية أصالة أثناء جمعية أصالة علاش تعذرت خاطر عندهم الجمعية كتبنا عندها تمويل عمومي تاخذ مرة برك
1: أي.
0: وزيد مرخ مصاريف المادية قال لك لا لازم تكون جمعية من المعتمدية نتاعك
1: اي
0: باش نبدا واضحين دار ثقافة تاع الجم والناس كل تعرف 6 سنين وهي مسكرة لعباب سير حاضنة للثقافة بعد السيمفونية
1: اي
0: مهرجان السيمفوني بالجم معروفة
1: أي.
0: بعد لعبابس حاضنة لدين محلوله للعبابسه تفضلوا ونظموكم ونعملوكم بعد ما تحل دار الثقافه تنكروا للعبابسه
1: وقتاش تحل دار الثقافه بالضبط
0: عندها عامين برسكو مش تخدم زاد خاطر عندها صاله القاعه هذيك نتاع العروض زاد ما زاد فيها اشغال وبرشا حاجات لكن انت اني كمنطقه ريفيه بعد السنفون مع تمديد الجم العبابسه هي الوحيده قاعده تعمل في الثقافه وراو العبابسه نقولوا مهرجان راهو نسبه مشاهده نسبة تنظيم نسبة الحضور نسبة الإذاعات والإعلاميين الزملاء نتاعك مش أني نقول راني
1: أي
0: فما تقرير أمين وتقول وفما الصفحات والفيسبوك ما عادش حد شيء يخلي يخبي راه كل شيء موجود يعني أني كنجي نشوف تويكا يتنكل على بابسة أعطيني حتى أمور استثنائية راني شديت رئيس بلدي ونائب أول فما اللجنة نتاع أشغال كي تبدا تعطي الرخص الماء والضوء إذا اللجنة ما اجتمعتش رئيس بلدية مخول باش يعمل أمور سنية يعطيك الرخص فما ناسك اللي تبدو مزروبة خاطر اللجان وقتها كل جمعة تجتمع هي أنت تو تجي احنا ما حضرناش روحنا تعاقبنا أنت علاش تعاقب فيه مهرجان الدورة 11
1: ما حضرتش روحك يعني على
0: حضرنا واتصلنا السيد المعتمد وكلمنا السيد النائب وبعثنا مراسل الوالي لا حياة من تنادي إلا السيد المعتمد الجم من المنبر هذين نشكره من غير رمي ورود إنسان وهو رئيس مركز حرس الوطني بتلس يعني خطر تو رسلت رئيس مركز حرس بتلسي رئيس منطقة عن طريق رئيس مركز حرس تلس ورسلت الكاتب عام بلدية متاع تلسة والسيد المعتمد إيديها محلولة بارك الله فيهم لكن يا ذي ميمنعش علاش انت تو اني تو وش عملت اني تو مدام قمر تو اني اتصلت بالمجتمع المدني متاع لعبابسة واحنا ان شاء الله سواء الدولة معانا ولا مش معانا مش ننظموه لكن انت مش ننظمو التوقيت حساس برشا
1: كيفاش
0: يوم عيد الجمهورية
1: باش يكون المهرجان
0: الافتتاح نهار 25 بالامكانيات اللي عندنا باش نعملوه وفما اطراف برك الله وفيهم شكون من برا هنا هي مش تقف معنا الاعلامي الصحفي فرج وفرقه وليد الجويني نشكر مناسي فرحات كي حكيت له الحكايه قال لي دلله كمان نجيك وما عنديش حتى مزيء راهو بالرغم نهار 26 ان شاء الله ما يشتموا معاه احنا نهار 28 عنده صاريف الجم ومش يجيب حذانا العشيم مشمنا عشوي وتعدى صاريف يمسك يعني نلقى الخير في البراني وانت لنا اداره راك مندوبيه الثقافه
1: مش المهدية مندوب انت
0: مش نحكي لك مدام قمره لحظه وعندك دار ثقافه ابن خلدون بالجم راهي مش على المدينه كل احتراماتي للمدينه في الجم عندك رياف راهو في الجم راهو علاش محلول اللي دار ثقافه غاديك بالجنب محلول

0: عندنا احنا ليش اني كل مسؤول نمشي نقول له حل يديك اخرج عندك. سيد الرئيس قالك اي مسؤول تحتي انت في جمهورية التونسية اخرج شوف المناطق الداخلية راه راهو مدام قمر تخرج بحذانا راهو مش حتى منفس مش الصغيرات هذوكم راك تشوفك انت يسمع كان تسمع كان الحرقه والوكل الامور من الفساد هذاك عليه احنا الثقافه هي اللي تلم الثقافه هي اللي تجيب التنميه راهي تجيب كل شيء مدام قمر راه علاش انت تو 15 عام احنا ننظموا في المهرجان راهو 11 دوره وعندنا دورتين عيد زيتونه انت سنين عندي عملت تظاهرك بالرمضان بثلاث ايام تظاهره لحد الان مندوب التربيه ما عملتهاش مندوب التربيه عندها رئيس مصلحه نتاع ثقافه واحنا عملنا تظاهره حتى الحضور ما فماش حتى مشبطوا في الباج مندوبين ما هبطوش علاش؟ خاطر اسم العبابسه ولا يخوف خاطر العبابسه ولا تعمل في حاجه نظيفة ما عملش احنا ديما نشربش عليها مهرجان تظاهره تظاهره فيها 220 تلميذ لابس العربي اعطيني تظاهره في المدينه لبس 220 تلميذ اعطيني تظاهره فيها مخرج صاحبي فرج وعملنا التقديم والاخراج وعملنا ديكوراسيون عالمي وشاركت معنا مدرسه النسرين وكرمنا رجال التعليم ومروا على مدرسه العبابسه ومن غدو عملنا مسابقه لهادو ريفي وعملنا مشكوره من هنا من المنبر هذايا خساره كبرى على ولايه المهديه مدام هاله غراد مدير الجهوي المكتبه العموميه بالمهديه كانت حاضنه للرياف ونوال بن هايبه زاد مديرة المكتبه المتجوله اني تو متاسف هذيك نمشي لها من غير مقدمات من غير حتى شروط تلقى لك فخره وتعمل لك تجي تخرج لك المنطقه كما كاكا وتجيب لك عرض ايمن بالجمعه ونجي اني من غير مسابقه عدو ريفي حتى حد ما يحضر معك وعامل محضر جلسه في المعتمديه جلسه امنيه
1: شكون اللي ما حتى حد ما حضر معك؟
0: احنا عندنا مسابقه عدو ريفي شكون يحضر؟ انت عندك 280 تلميذ يجري رموا تبدا حمايه مدنيه موجوده ولا
1: ما جاتش حمايه مدنيه
0: ما جاتش وتذبلنا مصور وشكون يضرب المصور نارت مدير مطقعه ضربه ما تهدي بكره نتاعه واحنا قبل بنرى كرمناه وصلنا لاباس وسيد معتمد حاضر مسكين وبارك الله فيه ونرى تاريخ هذا كل فماش وعملوا تظاهرات وتعدوا في الباجات المندوبيه والعباب سلا وعندي كل شيء موثق راه علاش
1: بخاطش انتم ماكمش تابعين معايا
0: لا مدرسة مدرسة نظمت جات مدام لميا بعد جات مدام لميا مشكورة جات وشفت لكن انت علاش ما تهبطيش في الباج انت في المندوبية علاش تهبط مدارس اخرين وقلت لهم اني ريتو نهار 30 جوا اذا واحد يعمل تظاهرة خير من العباب سيتفضل مرحبا به لحد الان مش حتى تظاهر ونحب اني اجيب مسؤولين تقيم كان اني غلط ما يصيرش شوفك المديرين والمعلمين يتباكوا
1: اي
0: وتشوفك تلمذات 220 تلميذ وعملنا مسرحيات باللغات الثلاثه الفرنسيه والعربيه والانجلي هذا كليك لا حياه من تونس جي انت تو عملنا دورتين عيد زيتون مشكوره جمعيه الصاله وعملنا وبالتصاور بكل شيء موثق عنا راهو ملي نتكلم انا مدام قمر نتكلم من قلبي علاش خاطر هذيك منطقتي راه خط احمر وين تحمس صوت كلامي اليوم راه
1: باه
0: واحنا ما متعودين تو اللي يتكلم يمشي يبحث انا متعود يعني ما يسالش ما عنديش حتى اشكاليه راه خاطر علاش
1: جوست جاوبني قابلت المندوب ولا
0: سيد المندوب عملت في بالي حبيت نعملوا جلسه اني والمندوب والاداره نتاعه ومعتمد الجم ونائب نائب الشعب نتاع الجم ومجلس المحلي نتاع الجم كلموا السيد المعتمد قال له برا خليه يصب في المنصه وبعثيته هو اخته ما قلنا عاد ما هو يلاقي ثغره هو
1: الأمور
0: يعرف الثغره هو يعرف الثغره احنا ما عندناش جمعيه يعرف الثغره فما امور استثنائيه مدام قمر
1: قال لك صب
0: ما عنديش جمعيه
1: اعمل جمعيه
0: جمه جمعيه جمعيه التنميه ايه زاد تصدونها قالوا لا انت مختصه في التنميه مش ثقافه انا شكون مش نصدق انا تويك مش ضحيه احنا على خاطر ما همش جمعيه
1: ايه قابل
0: ثقافه علاش محطوطه هي في الجمعيه
1: قابلتوشي
0: هو قابل فيه ما دام تصدانا
1: وسيد ما تنقص ما باش تعرف
0: قابلته بعث له انا الزملاء نتاعه ما نمشيش انا
1: ما
0: دام قال لك لا بعث له الزملاء نتاعه
1: ما دق الباب واسمع الجواب
0: ما عادش تمشي له ما دام اني بعث لي جواب وكلمنا الناس الكل كي والاداره نتاعها كامله في بالها مش ماشي يعني ما دام اني عارف الريزلتا هو ماشي يعني انا ما نحبش نمشي للمسؤول ونعرف الريزلتا غلط ونعرف الريزلتا مش موجوده ما دام قمر اني سؤال برك دار ثقافه علاش مشغوله في الجمع علاش نقولوا ثقافه
1: للانشطه الثقافيه
0: ايه انا نحب المهرجان شنو هذا ثقافه ولا انا وين نسكن
1: في العبيبسه
0: العبيبسه بلدية ثلاثة ما تدري الجم حتى مرخ مصاريف مشكور سدنا نشكره كي قال راني نحب جمعيه من معتمدين الجم ما نحبش خارج من المعتمديه هي اني هاني طلبت هيجي نظمني يا خويا هاك تنظم انت على مدى 7 سنين ولا 8 سنين تنظم انت لا فيش غير ما جبت امي دار ثقافه من خلدوب الجم راهو راهو عيب انت مندوب عمون سير جلسه في الولايه مدير مارجنات ولايه المهديه كامله وتعهد مشاتي 2000 دينار ثم ديكوراسيون جانا من حنشه من بعد ما رانا يكلمني مو يقول ديكوراسيون وحبنا نعمروا الورقه في دار الثقافه قال لك ليه هاتوا المندوبيه من بعد كم شيء قال اني امر بالصرف وما نعطيش لحد الان الناس مش خالصه علاش خاطر اسم دابابسي خوف هم نعطيك صحيح واني سمح لي مدام اني نحب بيقيموني مع المهرجانات الدولي ومهرجانات كل فريق مهدي مش اذا يلقوا لعبابسه بالكرامه نتاعها وبالحضور واشترى المهدي طرف لعبابسه ونشكرهم اني من منبر مهنا المهديه سنتر جاوا يعرفوا لعبابسه الناس تو تبع تكلم الشاب وتكلم وكتش مهرجانك احنا نموتوا
1: لي حاشيكم
0: حاشيكم باش احنا عندنا بحر غاديك في العبابسه
1: يعني اللوم تعليك خاطر انت ما مشيتش للمندوب
0: ما نمشيروش يا مدام راني راني شر وين نستنى راني بعث المسؤولين باش تطلب السيد معطلك
1: شهر وانت تسنى في الوالي
0: شهرين سنه في الوالي تو دخلنا في الشهر الثالث
1: تو دخلنا في الشهر الثالث
0: انت الوالي ما قبلكش تمشي المندوب
1: ما ابدا بالمندوب
0: انا في بالي سي قيس سعيد حتى ما حتى ما حتى مسؤول هنا يمثل في الولايه المهديه راه لحياته ما تولد
1: باهي كيفاش عملت باش تقابلوا عملت دي شارج
0: عملت دي شارج عن طريق السيد المعتمد عندي ما يثبت باش ما تطلبوا السيد المعتمد زاد
1: قدمت المطلب خديت
0: عن طريق مجلس محلي بالجم
1: فوالا و
0: ثلاثة عبري
1: قالوا لك تو نكلموك
0: كل يوم يقول لك خذوا الجمعة الجاية من بعد وين حياته متوالية ويمكن زاد مخر موصل نجم يكون زاد ما وصلتهاش الورقة نحبوا نفهموا احنا تو لهنا انت مواطن خليني يعني مجتمع مدني انا مواطن انا يعني نجم مش تدخل له تو هيك لما نحب اموري قانونيه نحب نفهم اني نقطه استفهام احنا وقتاش مثلا مش نتلسوا بالسيد يعني نمشي توالي قيس سعيد باش يفضي مشكلتي هو ذاك السير تو راه سيد الرئيس هو يفضل المشاكل تاع الولايات هاو يخرج الولايات ويخرج الولايات ونعرف واش هي دايره نمشي توالي نمشي لتونس نمشي لتونس لو نجم نهز دوسي حتى نمشي نمشي نوصل له ونروح وعندي شكون يدخلني راه عنده مكتب غاديك في القصر الرئاسه ودخ... هي عليه رسول الله احنا مش تلمين قاعة مغطاة ترى ولا ملعب ملعب حي ولا رانا طالبين حق لكن ويدات ناس باش تتفهد عليها هي برا
1: تحب على دعم للمهرجان باش يكون في المستوى
0: تحب على دعم اخي انت علاش تتعاون في الناس الاخرى تحب تعطي فيها علاش القانون خرجتك انا العبابسة
1: يقول لك اعطيني جمعية نعطيك دعم
0: يا سيدي مانيش عامل جمعية مانيش عامل علاش تنظمني 11 دورة 12 دورة 10 دورات اخر مره كلموني من طرف خلوا يقولوا تو اللي صار تو نعاونوه في عيد الزيتونه في ديسمبر شو قال لي السنه عيد الزيتونه في ديسمبر ما يسمح لي مدام قبل شر التالي
1: انتم تعملوا مهرجان مميز راهو في مهرجان
0: علاش قلت لك
1: مميز هذاك
0: علاش تكلموا راسي مرفوع هاني علاش نتكلموا ونتكلم بالقوه هذه علاش
1: انا كما خذيتش في المهرجان هذا تاخذ في المهرجان الاخر
0: عيد الزيتون احنا نحبوا مهرجان الصيف هذا نتاعنا ما يسمح لي مدام قمر الشهر الثاني شكون ما يسمعش بود مهرجان في الحلال في ود الدقه هذا شكون ما يسمعش به به اللي عمو عمو صاحب فرج على القناه الجنوبيه به شكون نظمه له دار ثقافه بالحنش اخي الحنشه وجيه هذه في تونس ولا برا من تونس ما في في الحنشه تبع صفاقس ولا
1: معناها
0: والسيد الوالي موجود يترات ولايه صفاقس كل موجوده
1: في المهرجان
0: في المهرجان
1: اي بنت
0: ولا هنا احنا باش نمشي ندير ثقافه بالحنشه باش تنظم لي
1: لا لا
0: نمشي لهم روح عادي راه ولا نمشي لهم مادام ولات الحكايه هكا هي ما يصيرش خلينا نخرج واحنا نولوا عاد نولوا عاد ما عادش نلوموا حتى حد نقولوا نمشوا احنا نتصلوا بالمستير ولا نمشوا لصفاقس خلينا ننظموا علاه انت بعد السنفوني فما لعباب ساره والمنطقه الريفيه الوحيده هي اللي بارزه في ولايه المهديه راه ثم مهرجان اللوز هذيك هو عليه يا رسول الله عليه انت تو انت منطقه محرومه من كل جميع تصور في مخك يا مدام قمر احنا شنو هذيك التاريخ نتاعنا اللي دارته كل تعدى ملعب بس اللي دارته كل تعدى ملعب بس والتنميه ما فماش انت مشروع مركب طفوله تو عندها ثلاث سنين جاب ربي الارض تابعه من هيئه العمريه وكو جات الارض صبغه فلاحيه حب انك 15 عام باش تمك المشروع ولتو المشروع ثلاث سنين وجينا وتحدثنا فيه ولتو ما تم وانا كنجي نتلفت سيد الرئيس نقول باللي سيد الرئيس هو يتكلم والواقع ما فماش
1: اي
0: الوقت ما فهمي اي
1: اي
0: انا مش مشي سيد اولي ما قبلني شهرين طب
1: هاي توجه له بني دي هاي الفرق
0: على مش توجه له واني بعث لك ورقة امور قانونية
1: راني اي قل له شوف الديشارج شوف الورقة راني خذيت فيها الديشارج معناها
0: يا سيد الوالي تسمع فيه في ما فهم ولا انا موجود كمل مقدم ملعب بسبب التقطعيف راني تونسي راني تبع بلدية تلاسة معدية الجم رانا طالبين دعم المهرجان لعبابس راهو من غير ثقافة ما تصيرش تنمية راني لعبابس تعرفت بالمهرجان متاح راهو عيب راهو نسيت ولاية المهدية راهو عيب اللي نشوف فيه تويك السماء عيب يعني نجي نشوف كل احتراماتي للمدينة نشوف المهدية كل جمعتين ثلاثة ظاهرة عندهم بحر عاكت تشوف كل ليلة ساري في قهوة يا رسول الله شو ذنبك العباد هذيك شو ذنبه راي حافظ العبابس اللي ريافه كلهم تعبالي تلسة راه معدية الجمة راه مجيش هكا راه نحن نبدو فرحانين والله كتشوفك الفرحة متاك نساء ويجو يسألوك وكتش مهرجان تحش مع روحك وبعدين نجي أنا نلقى تليفون من تونس العاصمة يقولك نجي نعاونك ونوقف معاك وعلى فكرة راهو كل حد يتحمل مسؤوليتهم بعض راهو عندي زملاء متاك إعلاميين كبار في تونس راهم حاضرين مش يحضروا كي مش يحضر هو في الافتتاح ويلقى الدولة غايبة اشترى تونس راهي تسمع لهم وكي يكتبوا الناس كل تتفرج عليهم ويقرونهم راهو بعت لي حتى حد ملومني راه فما ما نمشي نقول لهم اني تو خاطر اني تو عندي ثلاثة اعلاميين كبار وعندي برامج في التلفز كبار في تونس ومازال عندي برشا زادة باش اتصل بهم مش يجوا بحذنا باش نفرحوا بهم غاديكا ضيوف شرف منطقة لعبابس والناس كي تفرجت بعث لهم الفيديوهات قال لي كيفاش مهرجان بالكيفية هذيا اعلاميين بالطريقة هذه قلت له راهو عندي اني اما فهم وحكيت عليك مدام قمرة قلت له هذاك واني راني نكلمهم بالتليفون والله قلت له يفضلوا لي 4 ساعة 4 درجة ونمشي العبارة قلت له ماشي لدارنا علاش خاطر الاذاعه الوحيده اللي هي احتضنت لعبابسه واحتضنت المجتمع المدني نتاع لعبابسه راهو عندنا برشا مشاكل مدام قمرة ما ندخلوش هذا في هذا لكن انت والله شيء اسف والله شيء اسف نجي نشوف في النقل في كل شيء عندك يشير حلك ما بين يديك غاديك لحياتها من تونيدي عندك كياسات عندك مانيش عارف يعني مش شو نعمل يعني ساعات كي نجي معاش اللوم وكل الانسان هز عائلته مشار حل راه معاش اللوم يعني تو رانا تعبنا مدام قمرة راه مجتمع مدني رانا تعبنا فما ناس قال لك اخويا سيبني معاش كلمني ناس شي يفدد هاني اللموه فك فك فك الثقافه على الاقل يحس فما حاجه يحس اللي هو في العبابسه
1: اي
0: عليه راه عيب راه نعمل في حاجه راه ما عملتهاش ناس عندها فلوس راه رانا نعمل في حاجه راه اقوى حاجه في المهديه راه نخي نقوى في العروض صحيح اما راهو في الدعم وفي الحضر فيه ما يعمل حتى واحد في المدينة من منبر انا ولي يجي يكذبني يقول لي تفضل عندي تصور عندي كل شيء مدام قمرة نقطة استفهام عليه العبابسة راهو عندي منقول للسيد الوزير بارك الله فيه وسمعتني راه انا راهو وصلت صوتي للوزيرة وعندي فيها ثقة راه وراهو كل حد يتحمل مسؤوليته
1: شو جاوبتك؟
0: ما زالت
1: بعثت لها
0: قلت لها بعث لي البرنامج بعث لها وحكيت لها التفاصيل وفي بالها كل شيء وراني عندي منقول راني ما زال عندي منقول وكل حد يتحمل مسؤوليته وحتى حد ما يعذرني حتى حد ما يجي يلومني بعد خاطر علاش احنا رانا مش طالبين المستحيل طالبين باش اكل ويدات وكنساء كبار خاطر احنا الشغل بتاعنا فلاحه راه
1: واضح
0: ناس تخدم في المعامل ما عندنا حد شيء يعني حرمنا في نهارين انت يعني نشوف اني نحل التلفزه نحل الفيسبوك نراها يا خويا تظاهرات ما نحكي لكش فلوس يسبوا فيها شيء كبير
1: باه اليوم احنا سي كمال نتوجه للمندوب او للوالي بالكلام
0: نتوجه للناس كل المسؤولين عن المهديه كل ما هو انسان يخص منطقه لعبابسه في التنميه في التنميه الثقافه كلها على بعض راهو عندك منطقه لعبابسه زاد بالله رساله موجهه للسيد النائب الشعب نتاع الجم سي فتحي برجب راهو عندك منطقه اسمها لعبابسه وعندك ارياف راهو الجم مش انت نايب على المدينه راه وانا نجي نحل فيديو ديما يحكي على المدينه جيت كلمته حكى لي على الثقافه قال شكون عنده قلت له يا السيد النايب انا ما عنديش متحف في العبابس ما عنديش اقصر في العبابس
1: باهي نتوجه له زاد
0: نتوجه له راهو عندك العبابس عندها مهرجان راهو
1: يا دي العون معاكم
0: احنا رانا صوتنا لك باش توقف معنا راهو ارياف اخي نموتوا احنا يا سيد الرئيس شوفنا يا خويا اخرج المهديه وشوف المهديه سامحوني على
1: تمام
0: لا سامحني مدام قمرة يا سيد الرئيس اي شوف المهدية اي شوف المهدية راهو المهدية مشات راهو ما منطقة سياحية هي مش منطقة سياحية راهي في الترتيب راهو في الاخر في التنمية راهو شيء يوجع القلب راني نشوف ولاية اخويا نشوف المسيا راهو راهو نشوف اني سي عيسى موسى راني نقول يا ريت الشبح لنا راهو خدم مع تمده ونعرفه اني في الشاب وفي ولاد الشامخ راهو شيء حزر راهو شوف المسير وشوف المهديه وشوف صفاقس راني طلبت مقابل راني ما قلتلكش اعطيني فلوس راني طالب حق العباب سهرني طالبين تلمو طالبين كل شيء من حقنا راهو علاش اللي درت قلت تعدم العبابسه معناه
1: دونك اليوم احنا نطالبوا
0: انا شكر خاص من هنا السيد محمود الجم الرجل المناسب في المكان المناسب ونعرف اش نقول راهو عامين بحذانا يدعم فيها مسكين يعطي الصحة ونشكرك مدام قمر لنا السيد المخرج والناس كل كي
1: مرحبا بك شاء الله صوتك وصل
0: ان شاء الله احنا رانا ماناش ضد الاشخاص هنا احنا راني ننقد راني في المسؤول كشخص هاي العباب صحافه الناس كل كي ان شاء الله يسمعوني وان شاء الله الطلب نتاعنا اليوم يوصل للمسؤولين على ولايه المهديه وان شاء الله الصوت يزاد يوصل لتونس طالبين حقنا راه ماناش طالبين حاجه نحطوها في جوبنا راه وراي امورنا كلها قانونيه ورانا نشهر وشعلان العبابسه ان شاء الله ما نسيت حتى حد وان شاء الله الصوت نتاعي يوصل وبارك الله فيك مدام قمره وراني نتحمل مسؤوليه كلامي وراه كمان مقدم ما يتهددش
1: مرحبا بك
0: سي وجبل ما يهزك ريح
1: مرحبا بك سي كمال ناشط في المجتمع المدني وان شاء الله صوتك وصل اليوم مازلنا مواصلين معاكم فاصل قصير وراجعيننا

0: توا العشرة متاع الصباح على مفاجأة
1: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية. إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رمبوع متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
5: MFM. J'aime.

0: على الام اف ام.
1: ارجعناكم من جديد اعزائي المستمعين 10:20 ونرحب بضيفي اللي منورني اليوم، كاتب عام نقابه التاكسي الفردي بالمهديه سيريدا قديري. عسلامه، منورتنا.
2: مرحبا،
1: نورتنا سيريدا.
2: بارك الله فيكم.
1: اي سيريدا، قبل ما ندخل في تفاصيل حصتنا لليوم وقبل ما نحكيه على المشروع الجديد ان شاء الله يكون فيه خير على النقل بولايه المهديه، علمنا اللي انت كنت في تونس، كنت في ندوه. قبل ما نبدا ماذا بينا نعرف التفاصيل وشنو الجديد بالنسبه للمهديه.
2: هي ندوه دوليه نظم اتحاد الدولي للنقل مع تعاون اتحاد شمال افريقيا. للرؤية مستشرف للنقل في تونس، ماهوش على مستوى المهدية برك. احنا كمهدية مشينا نعطوا في راينا، وان شاء الله رأنا نمشي تترفع لرئاسة الحكومة، وطلبنا الحوايج الكبيرة اللي تهم النقل، ماهوش مستوى جهوي، معناها السيارات الأسوأ متاعها، ثماش إمكانية مساعدة التاكسيستية في البنزين في كذا، يعني نسوم خاص كما البحرية وكما كذا، حوايج كبيرة وخاصة الطرقات والتاكسي للطرقات. معناها حضرنا فيها 23 رئيس نقابة على مستوى الجمهورية كاملة، وربي يجيب بسوابكم.
1: يعني مبدئيا شنو نجمو نعرفو عن ندوة؟ فما تجاوب؟
2: لا، هو تجاوب ما احنا ما نستناو ردة فعل السلطة. هو طلبات مستترفعة
1: كان الطرح وما زلت تستناو،
2: وبعد هو رئيس الاتحاد الدولي ان شاء الله معناه يقابل سيد رئيس الحكومة ويمدلو بالطلبات مع تكويننا وتدريبنا في الكوميونيكاسيون في الاتصالات وكيفاش نتعامل. من هذه خدمة موظفين
1: مشروع جديد يتم طرحه يخص النقل، يخص أكيد النقل بولاية المهدية. نحب نسألك قبل ما ندخل في تفاصيل المشروع، تعاون السلطة الجهوية مع المشروع هذه؟
2: شوف اللي ساير واللي بيش يصير واللي هو احنا عنا علم بيها مدة سنة ونص وبدينا المشروع لأننا ما بتعرف يبدأ الفكرة، تبدأ فكرة من نجموش نعلمه عليه. قدمنا مشروع كاتحاد شغل للسلطة شاء تقبل، ورؤية إن شاء الله نكونوا أصحاح غالطين. المهم عملنا حاجة،

0: معناها ثم حوايج مشينا فيها 99% ومش يطبق. منها السناد الثاني هذا بعد 92 سناد 46 رخصة 66 رخصة ما يفهم صار فيها بشوية معناها أكثر رخص الوسط المدينة المهدية ورجيش ما هيش مشكلة نفرحوا للناس مباركوا لهم مع الإسناد ما يقلقنيش. أني فت موضوع 66 وبدأت نخمم باش نغطي للناس خاطر يجب نخمم نعمل لك البالانس بين هذا نخمم في الناس هذا أصحاب الرخص إنهم عندهم كمبيالات مليون ونص مليون ونستمع كيفاش يخلصهم. تعديت القدام ونطلب حوايج اللي باش تغطي لي الكثرة الرخص هذاكم هاي ومش ندورها من 330 تاكسي تويكا وغدوة نجم يزيدوك 50 ما هو حاليا ما فهم لكن
1: احتمال
0: ربما مستوى لا يقولوا حتى 3 سنوات أنا قلت نخزر 10 و20 سنة معلش
1: ولا أنت تخزر القدام
0: وين مش نحط المهدي للخريطة باش تقعد هي لكن العدد الرخص مش ينزاد. أنا عندي رائع ما عندي قدمناها ماشيين فهو اقتراح حلان الولاية على 2 دوائر اللي كانت على 4 دوائر هذه الدوائر بتاعنا الجديدة الزرقة هي الدائرة الأولى المهدية والصفرة الدائرة الثانية والوسط هو الملتقى بتاعنا اللي هو فيه الجم وبمرداسة مبدئيا إن شاء الله باش تكون كان الجم برك تم اقتراح انه الناحية الأولى
1: هذا التقييم الجديد
0: هذا التقسيم الجديد إن شاء الله مازال ما بدا ساري المفعول لأن ناقص كان الجلسة النهائية ويبدأ وعندنا استراتيجية بتاع دولة مربوطين بها هي تونس تونس ما نجموش معناها مش ناخذ دولتنا بكلها بامكانياتها بكذا تقرع حساب كل شيء وبعد هذه مهديه مهديه نزلت
1: اي
0: ومهديه الناس الكل
1: اكيد واحنا كولايه الحقيقه نعانيو في النقل
0: نعرفوا كل شيء لكن زاد عندك ناس زاد ما يلزمها تكون عنده مدخول معين يلزم فيكس يومي ما فيش هذاك استراتيجي للكمبيالات ولا لا لا انا زاد ما تنجمش تزور الناس تبقينا اللي كلامي الموجه ماهوش اصدقاء رضا ولا عاطين الصدق في رضا كلامي الموجه اللي مازالوا وشاكين وخايفين شوي جيت باش نوضح الامور هذه راهو نخزن كل شيء صدقوني لم فلت حتى كل شيء نعرف
1: يعني النقاط الكل محسوبة
0: يعني نعرف كل شيء ونعرف الحديث اللي يدور في كل مخ واحد انه مثلا كذا راهو نعرف لكن رانا مربوطين باستراتيجية الدولة وراهو في النقل ما فماش كل شيء ممكن احنا تو داخلين على تنقيح قانون 33 ينجم يكون الشيء اللي عملناه هذا كله يتقلب 180 درجة وممكنش منها كل شيء حتى ما نعرفوش شنو مش يصير فيه ثم تنقيح 581 ثم احنا مبدئين عندنا استراتيجية متاع دولة نتمشاو معها كانت حد شغل
1: اي
0: ونجتهد ونزيد ونقدموا حاجة اخرى قدام قدمنا شيء هذا ثم تخوفات
1: كيف شنو التخوف تخوفات ومن شنو
0: التخوفات مثلا احنا عندنا لغة يصير يقول لك اني ثم تاكسي جماعي مش يدخل وسط المدينة هذا انا نأكد له وياخذوا تعاهد علي كما اخذوا تعاهد من السلطة
1: ايه
0: ما فماش
1: منها
0: لحكي ما فماش تاكسي جماعي راهو شوف يزم تحفظ قانون تاكسي جماعي تاكسي جماعي راهو عنده خط معين موش تاكسي فردي تاكسي
1: ولا.
0: عنده خط معين يتحتلو في بطاقة الاستغلال يمشي كان فيه
1: ولا
0: من نجم الشاني نعطي رخصة تاع تاكسي جماعي من سقيفة الكحلة البرج عريف
1: وما تصيرش ولا
0: فما لوجيك في الوسط
1: فما لوجيك
0: يزمنا نفهموا القوانين وبعد نحكيو كم تقول لي مثلا نعطي رخصه الرجيش المهديه راهو هذه مستحيل باش تصير ومستحيل حتى باش واحد يتقدم وياخذ رخصه من مهدي الرجيش ما عندوش ما يكفي باش يغطي مصاريف هذه رؤيه استشرافيه مش تو حتى كان ثم احنا النمو بتاع البلاد وكذا اني نحكي تو حاليا اللي يصير تو ما فماش لا تاكسي جماعه لا ثم عداد اللي خايف منه وتعاهد مني وتعاهد من السلطة حاليا ونحكي على سنوات مش انا معناها على ما شاء سنوات ما فماش هذا تو الا انا بعد ما تعرف كل شيء يعني قلت كل شيء ممكن هذا تو مبدئيا احنا قلنا الدائرة الاولى اللي هي دائرة المهدية
1: نحكي على دائرة المهدية اولا
0: حاليا فيها 9 معتمديات.
1: 9 معتمديات.

0: الدائرة الثانية فيها ستة معتمديات. وعندنا زوز معتمديات يقول القائل ما بعضهم 15 وحنا عندنا 13 دائرة، ثم زوز معتمديات باش يتحسبوا مرتين لأنه هو ملتقى هي بومرداس والجم.
1: اي اي اي
0: كنت نحيا من زوج تلقاه من عدد المعتمديات صحيح. وعندنا أفكار أخرى مع المنشور الجديد نتاع الوزير ماهوش تو، هذا تو، هذا اللي حكيته الأولاني تو
1: تو. اي
0: نستناو في تحديد الجلسة النهائية مع السيد الوالي عن قريب مشد
1: باش يبدأ، معناها فما تعاون من السلطة الجهوية
0: توسع في الدوائر، هذا تو.
1: باه
0: الاخرين اللي قلت لك عليهم اللي التاكسي جماعه ولا ما فماش،
1: ما فماش
0: هذاك الدوسي يتسكر، واحنا وانا بيناتنا انا ثم وقت وبيناتنا.
1: باه
0: دولة ثم ملفات معقدة ياسر، موش أي مسؤول كان ينجم يحلهم. راه أنا خلطت ثلاثة ولاد كان يتفادوا
1: كيما شنو
0: هذا منها من ملف للنقل. هاو ملف آخر ما عنديش فيه دخل، لكن هم مش مريك جرأة السيد الوالي من ملف للقمرق الدخار، رخصة الدخار،
1: رخصة التدخين.
0: ولذا المحسن يحسن سألناني لقيت كان المقابلة طيبة ونزل نتعامل مع الناس يخدم على روحهم،
1: يعني فما تجاوب.
0: ستة إسنادات في ظرف أربع أشهر ولا ولي. بالمناسبة أنت زميلكم في إذاعة إرادة أفهام في بنغازيان مسعود الغندري وسألكم الشكر ويتبع فيكم، وكنت عم أتعاهد معه أن نخرج معه أول إذاعة، ما نخرج حتى الإذاعة صارت طوارئ في المادية، قلت له يلزم إذاعة جهوية باش نجم نوصل أكثر للصوت. نقدم له الاعتذار الساعة الأول وسامحني فوت نتوجه لسياحات المجلس نقول إن شاء الله لباس اللي كان يحضر معنا تو
1: الله غالب إن شاء الله لباس.
0: ثم اقتراحات ما حاجة نقوله توسير، ثم نقوله اقتراحات، مازالت اقتراحات هي فتح على ولاية المستير منشور وزاري، ولاية صفاقس، ولاية كروان، على ثلاثة ولايات اللي مش نحكي لك عليها هو تو ولاية المستير اللي هي هذه راهو هو نفسها في القروان وهو نفسها في صفاقس.
1: اي
0: الاقتراح نتاع المهدي اللي يخصنا احنا قراب المهدي اللي هو اربع معتمديات نقصر السيف من مسير وثلاثة معتمديات من المهدية، مازلنا ما تحاورناش مع ولاية المسير ان شاء الله يتم اللي فيها بقالتا بلبة مكنين وقصر هلال، نزيدهم ثلاثة معتمديات من المهدية اللي هي المهدية بومرداس ورجيش. نجموش ندخلوا أكثر لأن المنشور الوزاري يقول الولايات المعتمديات الحدودية سبعة معتمديات ضماي راهم مش يكونوا دائرة واحدة، ما يدخلوش في الدائرة متاع المهدي اللي مش يتقدم بنهار آخر وقت يولي رسمي ذي مستحقا ما يراهم شيخوا سبعة ذاكم أي معناه بش يعرف روحوا ما هم مربوطين.
1: وكيفاش بش يكون التنقل في الفدة؟
0: يدخلوا عادي
1: داخلين
0: هو برنامج معناه ربط السيلة بين الولايات، هو مش ربط السيلة ربط البلد
1: من المهدية للمستير
0: ومن المهدية للقروان ومن المهدية للصفاقس بنفس الطريقة، ثلاثة معتمديات منه ولا أربعة وثلاثة حسب اتفاق الولايات
1: كما يدخلوا لنا زاد احنا نخرج
0: هي الهدف على قلت لك ثم استراتيجية بتاع توجه بتاع الدولة هو تقريبا نقل الموت والهدف بتاع هي نفسه
1: يعني هذيك هي تقريب تسهيل
0: يعني علاش كنت فوت احني من انا قاعد نخدم مثلا على رجيش والحكايه موساد يعني 5 كيلومتر الناس تحكي على اربع ولايات، يعني نقول لك نعطيك رقم يعني بن عروس ولا تدخل النابل نابل تدخل السوسه سوسه تدخل المستير اربع اكبر ولايات جمهوريه يدخلوا البعض واني مازلت نحكي على رجيش 5 كيلومتر ثم شوي لوجيك ثم انا وغدوة مش تحطهم يودي يخزوا القدام يعني ما قلت لك شو بجنا يعني مش نبدأ وراي قطرة قطرة واحدة واحدة نبدأ كل مرة نعملوا حاجة هذه نتاع المستير نجم نكون من يحكي لك عليها لأن هي مازالت فكرة مازال
1: مازلت ما هيش مش تتبقى
0: دولة أنا عن إحنا أناني قلت لك عن الشيء ذي نعرفه مدة عام ونص ونعرف الإسنادات المستير
1: أي
0: ونعرف كل شيء كلنا نعرف لكن ثم حوايج وقت تصير تنجم تحكي عليها. هذا ما ان شاء الله نقول 99% يعني جيت جلسه وكهو يبدا نقص ربي به. ثم توسعت المدينه للدائره، تم تحويل محطه لوجات، تعهدات خذيت
1: اي
0: سوق الخميس
1: اي،
0: وان شاء الله نستنوا الدوله في الطريفه الجديده وثم خبير به.
1: معناها حتى الطريفه باش تتبدل
0: اكيد نستنوا في الدوله فيك الدوله في القوانين
1: بي بي بي
0: اللي كيجي يبدلونا العدات ان شاء الله. من ثم ثم ان شاء الله نجموش نحاولوا نغطيو شويه من
1: كي تقول لي تغيير العداد وطريفه جديده يعني اش تولي كيما
0: العداد، نحكيوا على العداد،
1: العداد
0: احنا تهمنا تاكسي فاتري هو العداد وبذيك هي قدام مربوطين بالدوله. اما اتفاق تم مع الدوله ان شاء الله نستناو في الامضاء ويعطونا معنا المختصين باش يحاولوا لنا العداد
1: وما غير ما نقولوا لهم شنو الاتفاق. فما اتفاق وكها خليوها سيربريز
0: في وقتها. انا كان نعطي راني اعطيت
1: اوكي ما نوضحوا باش هما يقول لك اش بهم يحكي ويحكي وما قالوا لناش اش فما.
0: احنا عندنا مربوطين النقل بصفه عامه بثلاثه سلطات، هي الولايه وزاره النقل وزاره الداخليه. نقدموا لهم الف شكر على العمل الجبار، وكل واحد راه يحب يعمل حاجه للمهديه لكن بطريقته. اتحاد صناعه والتجاره نشكرهم على العمل الجبار اللي قدموا فيه. اتحاد الشغل قاعد يقدم، رانا كلنا نخدموا في مصلحه المهديه، ما عندناش حتى هدف ولا ثم واحد خان المهديه ولا واحد، كل واحد من داره. الرؤيه تختلف والاختلاف لا يفسد الود قضية.
1: احنا هنا المواطن كي يقف يلقى نقل وكذلك التاكسي او النقل الجماعي يخدم على روحه زيادة،
0: تقريب النقل للمواطن وفي نفس الوقت حفاظا على اكل صاحب الرخصة المستثمر
1: ولا المصلحة للاثنين
0: مصاريفه كذا. احنا ما لن نخليه هذا لشيء، لكن يلزمك زيادة ما تخزرش انت طلباتك، السلطة تقول لك اعطيني الحلول، خي انت تمشي تطلب برا تطلب برا مو انت دور
1: هات حل ونشوفه.
0: انت ساعات تخرج البلاتو تقول ما يحل المشكله كان اهل النقل، انت شنو حليت انت؟ انت تطلب، ولذا انت قدم. هاني قدمت هزت اقتراح وماشي الامور كذا، ولذا هز الحلول ماهوش تمشي تهز الطلبات، هز الحلول وراها من السلطه. ثم حوايج كون عين نتاع السلطه، ثم حوايج ما يروهاشهم. هاني كنقول له مثلا راي سياره من الزياده الاخرى في 2020 كانت ب 50 تولت 100
1: اي
0: في 6 سنوات، انت ما زدتيش حتى ملي
1: اي
0: اي وين مش يمشي هذاك، فهمت يعني؟ ارقام هذه معناها لازمك تتعلم بها ولازمك ان شاء الله احنا نكونوا في المستوى. كان نجحنا بارك الله فينا، افشلنا نتحملوا مسؤوليتنا،
1: ما يسالش نتعلموا
0: باش نتفرجوا. اللي ما يعملش حاجه ما يغلطش، وكي ما يغلطش
1: ما تسعاش لازم يعني
0: ما عملش غلطة حتى غلط، ولا عاد فترة ما عملش حتى غلط، إيه لكن هو ما عمل شيء
1: خاطر ما سعاش.
0: يعني نعمل نغلط في 10 إيجابيات نغلط غلطة زوج إيش مشكلة نتحملها إن شاء الله نصلح وقدها. أما أموانا عمل حاجة إن شاء الله إحنا نكون خدمنا قطاع النقل، وراهو صدقوني راني كل حاجة من فلت شيء، راني كل شيء نعرفه كل شيء، وصدقوني والله لو نرى حاجة حتى من السلطة راني ما نحشمش وما نخافش كي مش نقول لا يا سلطة لقالت
1: واضح
0: أنا راني ما نقعد راني نقابل ونقعد كذا. أما إنما سلطة ماشية من وزارة الداخلية لوزارة النقل للولاية نقف معهم ناس يخدموا ملفات راي معقدة لدرجة انك معناها اسنادان للتاكسي الجماعي واسنادان للواج واسنادان للتاكسي الفردي في ظرف 4 أشهر، وتكوين البرمي امتحان البرمي وهم يخموا في امتحان اخر ثاني. راهو ثم لجان ما يخدموش كان على النقل برك، عندنا خدم اخرى وكل شيء، لكن تفرغ تام سيد وجرأة سيد الولي. وثم الناس وراها في من السيد المدير الجهوي للنقل، من السيد رئيس فرقة المرور، عندهم أشغال وعندهم خدمة، مربوطين بك التوجه كامل مكتمل، ناخذوه مع بعضنا ونخدموا عليه. هات ندزوا بمستقبل باهي للمهدية، وفي الأخر راهو ننفع رواحنا وننفع المواطنين المهدية اللي ينتظروا فينا معناها باش نقربوا لهم النقل.
1: فوالا يعني المشروع هذايا في صالح المهدية، ولاية المهدية.
0: ديما نحكي ديما الولاية وكا. ورب وفقنا.
1: بالنسبه ليك الحقيقه سي رضا وكعطيتنا شويه تفاصيل، شنو اللي يخص المشروع هذا يلزم اليوم التاكسي الفردي بالمهديه يسمعوا ويحطوا معناها اللي هو باش يصير إن شاء الله.
0: أنا قلنا تو هذا
1: هذه ما هما النقاط الكل نقاط يعني نقاط مسألة العداد. خلينا نراجع مسألة العداد. عنا توسيعة الدوائر الحضارية، عنا التاكسي الجماعي وسط المدينة، وأحنا نفينا الحكاية دونك
0: هذا هذا ما يراهم تعهدت لي
1: بمسطح نفيا تاما ما هوش موجود
0: الآن
1: حاليا الآن. حاليا
0: به كل شيء ممكن يعني في قانون 33 فيه أشياء ما نعلمش بها بعد اللي هو قاعد يتنقى حاليا ما نجموش هذيك تولي حاجة أخرى. احنا ديما رانا وراء دولة والدولة عندها استراتيجية وعندها كذا، واحنا نطبقوا الاستراتيجية نتاع الدولة ونخدموا خدمتنا كنقابيين معناها باش نعاركوا على ناسنا وكل شيء ممكن. راهو هذيك تونسنا ما نجموش كل شيء لا وكل شيء ولا ونعمل لك يعني يلزمك توقف دولتك اخي راهو كيف لوكا باش نمشيو فيها كيف باش نغرقها باش نغرقوا الناس الكل.
1: أي
0: يلزم نحافظوا على كذا الشقف هذاك نمشيو به وكذا وكذا مش نعمل نضرب هاك ونضرب هاك يا سيدي خرجنا رخص بزايد نعترفوا.
1: اي بتحس ان الرخص كي تعطات اكثر عملت مشكله عملت مشاكل يعني
0: انت كمواطن تقول لا ما ثماش رو تاكسيات انت تو كمدام قمر توقف التاكسي
1: بصراحه نعطيك راي الشخص وراي المواطنين ما نستناوش اقل من نص ساعه ساعه باش نلقاو تاكسي وتتعدى فارغه وما تهزكش. ما الحقيقه هذه ولا
0: انا كنقابي ننظر من دار اخر وقت لاني مش خرج رخصت هويك جاي ما ننظرش للشهرين ولا شهر الصيف يعني ننظر السنه كامله نخزر الجار في ديسمبر وكذا ان تيح الخدمه وقتها نعمل هذا مع هذا ونشوف اني مدخولي قداش ونجم قداش يعني واسين الليميت ومع للاسف يعني تقريبا ضرب على العرض باش نفهموا ننتظروا الزياده نتاع العدد هذا هي اللي مش ترفعنا شوي
1: انت تقول المشكل هذه ولي
0: لا لا توصلنا اللي
1: يعني نجاوزو
0: عايشين قد قد فهمت انا هاني ما عنديش الخبره كافيه عندي 4 شهور عندي رخصه نحكي عن الناس اللي يداولوا فيه صعاب الرخص اللي عندهم 40 سنه و50 سنه
1: بيان سور
0: هذا موجود يقول لك اني في الشتاء اني خوفي في الشتاء مش تو ما يعني غدا شهرين خدمه ما يكفيولكش عام كامل يغطولك عام كامل راهو عندنا اسيرونسيات غاليه ياسر راهو عندنا خدمه راهو عندنا الفيدونج الناس تعملها في سنه نحن نعمل كل شهر
1: اي
0: كل شهر لانك سياره تاكسي تمشي
1: تمشي برشا
0: اي مية القطايع ما نحكي لكش كل شيء تروى فتروى السياره فوادي السياره اللي كانت عامل 2020 ب 50 تو 100 احنا تو مقل سيارات تكلف 87 مليون
1: صحيح صحيح يعني غاليين
0: مليون 300 مليون 400 بالكريدي نحكي
1: مش اي هي هي بيان سور
0: 300 في كمبياله معناها رانا ما عناش نسي احنا لان لا علاش قلت لك ما نخونوش بعضنا رانا كل شيء قرين وكل شيء مدروس مشينا الحلول اللي باش تدخل لي اكثر ربما اني عندي 20 30 تاكسي تولي تخرج لي برا من الولايه نقص علي صحيح مش يدخلوا لي 20 30 تاكسي اوما نخرجوا شويه نتوسعوا شويه باش نتفردوا باش نشموا هواء باش نولوا نمسوا ناس اللي ما كانش مش يطلع على تاكسي وكان مش يمشي يهبط ويلوج على لواج وكذا ربما جاره عنده تاكسي باش يقول هيا وصلني الملولش وكذا باش يولي يقصد ربي ما عادش يخاف ما نجمش نقول لك تنجح ما تنجحش ما قلش من سنتين انا باش هالنقد وتعهد على روحي من حب ناخذ تو
1: اقل من سنتين
0: اقل من سنتين من نجم
1: مع انطلاق المشروع والمسابقه عليه
0: النجاح كبيره اما مع العمل على النقاط المطلوبه عندي 6 نقاط يلزمها تتم بحث لوجهه السوق اللي وعدني بيه عن قريب هذايا هذا ما عن قريب انا عاد فيها الناس هذا ما تو كان يهبطوا السيارات 46 راه مش ولي تاثر به
1: ايه
0: وان شاء الله ربي وفقنا وكوش معنا
1: ان شاء الله. كلمه الختام سي رضا للتاكسي اليوم اللي يسمع فيك واكيد راهم معدلين على ما في
0: هذا المؤكد نتوجه بالشكر لكل الناس اللي تخدم في قطاع النقل اعطوا فينا الثقه وكو اتاكدوا اللي يدور في بالكم راني نعرف ونعرف تو في اللحظه دي شو تخم ونعرف كل شيء صدقوني قسم بالله راني اني كيفك عندي كمبيالتي مليون السمية ونقطه وقت افهم شنو نقص يعني راني حتى اني نخمم نفسي
1: راني تاكسي كيفي كيفكم
0: كيفكم ولذا مش
1: واللي صاير عليهم صاير عليك
0: عندي عندنا استراتيجيه نتاع الدوله مربوطين بها يلزمنا نتوجهوا فيها وفي نفس الوقت نطالبوا بحقوقنا ونطالبوا كذا باش نجموا نغطي وكذا وعندنا افكارنا وعندنا كذا هون عندنا 6 نقاط انا ناكد لك نغطي بهم 60 70 رخصه لو يتموا هذا ما بقدرة ربي نغطيهم انا كانما ما اعطيناش 60 رخصه يعني بقدرة ربي ان شاء الله هكا ونشوف المشروع نتاع الولايات مازال في الاقتراحات. اذا كان زاد حاجه مش نجمو نقولوا لا راه
1: نجمو نعدلو
0: نجمو نقولوا لا راه اذا كان حاجه مضرنا كل شيء نجمو نقولوا لا. احنا الحاجه الباهيه ان ثم تعاون مع السلطه والسلطه قاعده تخدم في خدمه كبيره في ولايه المهديه. السلطه كامله بثلاثه مؤسسات تخدم في خدمه كبيره يزي من الفوضى. صدقيني كنا عايشين في فوضى. انا هاني قلت لك راني ندافع على التاكسيستي لكن ما خليكش تعمل على كيفك.
1: فما نظام وفما قانون وفما
0: قاعدين نحطوا في نقاط الحروف ثم قوانين زي ما تطبق ثم كذا وكذا. وهذاك هو العمل النقابي. مش جيت تقول التكيل يا عندي دورك انك تغلب. لا ما لا مش دوري باش نغلبك انت تغلط وانا نغطي عليك. مش دوري لا رد بالك. يعني ده أنا دوري راني أنا مسؤول والمسؤول مش يقعد مع السلطة وش يقعد كذا وكذا.
1: دونك تحميك هو يغلط توجه للصحيح وكيف هو ولا يتظلم تنصفه اكزاكتومون كيما
0: دوري الرئيسي.
1: فوالا
0: دورنا الرئيسي هذا كان مش ننصفهم وكذا. لكن معناها ديما قلت لك في حدود معقولة.
1: يعطيك الصحة سي نزار نورتنا اليوم. يعطيك الصحة نورتنا وإن شاء الله اليوم تاكسيات المهدية كانوا في الاستماع وكيستفيدوا واللي عنده نقاش شو. واللي عنده أي استفسار نجم يرجعنا
0: نطلبوا من السلطات في حوايج برك. عندنا بعض الحوايج معناها نجول التاكسيتي ونقولوا له نقولوا له مثلا نركب هذا المستشفى والآخر المنطقة السياحية والآخر المحطة الوجهة. نعرف انك لكن ثم حوايج ثم عند شويه لوجي. يعني ما نجمش اني ماشي بواحد التبسيس مثلا طلعوا لي وجيت طلع لي واحد مع الدواجات
1: ما يجيش.
0: يعني وين ماشي فلا جهه فهمت ماشي كذا
1: هكا لوجيك ونفهمه
0: ما خليش يعمل هكا وبعد يعمل هكا هي ناقصه.
1: فوالا فوالا
0: مش حوايج كبيره. يعني جيت نقفوا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا وراه في الاخر كل في مصلحه الماديه كل
1: ماديتنا
0: راهي مزيانه نحافظوا عليها وفينا طمع. يعني راني حتى كنحلوا على الولايات الاخرين ما نقولوش احنا لا رانا فينا طمع وحتى احنا من ولايه سياحيه وراه بناتهم فينا زاد ما نخليهمش يدخلوا كيما يجيو يخرجوا كذا مش بيزورونا زاد فهمت.
1: فوالا فما مالا تقنين كيف باش تصير الامور هذه وكي تتوسع الدوائر وقتها فما تقنين.
0: لازم نكون ناخذوا رانا لازم السلطه في تونس تستدعي معناها تستدعي السلطه في المهديه باش يعطوا رايهم في القانون 33 في التنقيح لان ثم خصوصيات خاصه بالمهدية. يعني كل ولايه عندها خصوصيات. احنا خصوصيات المهدية شكون باش يدافع عنها لا هي ولا هي سلطه
1: السلطه الجهويه
0: النقابات ولا سلطه واحد. المهم بتبيع انت تستدعي السلطه مستدعي النقابات لانهم هم اقرب للناس. شاركونا في التنقيح 33 أموان باش نجموا عنا حوايج خاصة بالمهدية مش نقترحها وتعملونا ما تاخذونا بعين الرأي في ولاية المهدية أنا ماش كم الولاية الأخرين.
1: صحيح يعطيك صحة سيري دا نورتنا لليوم شكرا ليك مرة أخرى نورتنا. كان معنا كاتب عام نقابة التاكسي الفردي بالمهدية سيري دا لكديري.
2: La suite après la pause, c'est la pub.
3: Zigzag Delivery, l'application de billets belmiers tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الزوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوماندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجمتك مندي ميهم بليش. مالا فيش تستنى تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Smile Mouja.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نوض وبدل المود، رفقتكم جمرة لطيلة 3 ساعات، مؤسسي معايا في الكود تكنيك والإخراج مرسي معز. وصلنا لنهاية حصتنا، نتلقى غدوة إن شاء الله في مود جديد. بعد شوية برنامج صوت ملا صوت له مع زميلنا خليفة السويح.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة السويد.
2: مرحبا بكم الأربعاء 24 جوان 2026. رسالة من قلب مركز الولاية إلى الهوامش من الهوامش المنسية، أو كيف تجهض ملاعب التراب والبتاحي حلم المونديال التونسي. مرحبا بكم. لم يكن إخفاق المنتخب التونسي والخروج يعني بخيبات مجرد كبوة كروية عابرة أو سوء طالع، بل كانت المرآة التي عكست بجلاء عمق الأزمة الهيكلية التي تنهش جسد الرياضة التونسية. واقع مرير ترزح فيه المعتمدات الداخلية تحت وطأة غياب شبه تام للبنية التحتية الرياضية. لا ملاعب معشبة تصلح للممارسة الرياضية ولا قاعات، بل مجرد بطاح ترابية ومساحات قاحلة، وحيث يكتب الشباب هناك نلعب في انتظار الملعب، في حين تملك الأرياف مواهب شابة لا يمكن تثمينها، وهي خزانة فعلا للطاقات والمواهب الكروية، ولكن يتم حرقها من طرف الجهويات والمحسوبية والفساد الذي ينخر الأكاديميات الرياضية. اليوم برنامجنا نقدم لكم شهادة من الواقع، عينة من المواهب الرياضية التي تحظى باهتمام كبرى الأندية الأوروبية في أوروبا، ولكن يتم تجاهلها من طرف الأندية التونسية ومن طرف الإعلام الوطني. اليوم للتعريف بهذه المواهب الكروية في السواسي، عينة من المواهب التي تسخر بها الأرياف، معنا استضفنا لكم محمد عباس. مرحبا سي محمد.
3: أهلا، إن شاء الله نهاركم سعيد، ومرحبا
2: من السواسي.
3: من السواسي بالطبع، ومرحبا بضيوفنا ومضيوف الأفام في كافة أنحاء الجمهورية.
2: ويشرفني كذلك استضافة لاعبين شبان، ياسين عباسي مش على الرياضي بالسويسي. مرحبا ياسين.
4: أهلا وسهلا، جينا بالسويسي مع المشعر الرياضي.
2: موهبة رياضية،
4: موهبة رياضية صعبة،
2: إن شاء الله ربي يعطيك التوفيق. وكذلك ميسان غرسلاوي.
5: مرحبا بك.
2: مش على الرياضي بالسويسي.
5: جينا من مش على الرياضي بالسويسي، وإحنا ما بصعد إن شاء الله نوصل
2: إن شاء الله. سي محمد عباس، كنت تعرف لنا بولدك اللي هو ياسين عباسي، وكذلك حبيت تجيب لي معاه زاد معناه هذا الدليل على كبر قلبك ميسان غرسلاوي. كنت تعرفي بالوليدات في انتظار عندي من احر حشم.
3: بيصير ياسين وميسان يعتبروا بصدق مواهب مواهب ممتازين الى ابعد حد، وبدليل اللي هما ملي معناتها التحقوا بالمشعل الرياضي بالسويسي كانت نتائجهم مبهرة، وأول مرة في صنف المدارس. على فكرة ياسين، حبيت نعطيك فكرة. أنا أول حاجة سعى ياسين ولدي اللي هو من اللي هو 5 سنين، هو ديجا أنا جبت لكم
2: مش العديمة تركي مع تحياتنا لمخرج الحصة معساسي.
3: من اللي هو 5 سنين معناتها هو عند الأستاذ فوزي السيد مشكور اللي هو أعطاه العناية التامة ورسك له أحسن رسك لو كان بصراحة بارك الله فيه ياسر. وكذلك ميسان اللي هم أول عام يلعبوا مدارس ولعبوا نهائي كأس الرابطة، وهذا يعتبر إنجاز كبير ياسر ياسر ضد النجم الساحلي. رغم صحيح الهزيمة داكورد وما كمام أول عام وعطي لي تو هم تو صنف أصغر ما شاء الله في المرتبة الأولى من أول العام لآخر العام.
2: مش على الذي بس في المرتبة الأولى.
3: إيه من المرتبة الأولى. مش نعطيك حاجة، مش نعطيك سكوب خويا خليل.
2: إيه تفضل.
3: بالنسبة للفريق ما تعرف الموارد وما ينجموش يتلهوا بال الكاتيجوري كل، ولكن سنين الأصغر اللي الفرق اللي شاركت في كاس تونس اللي خذي كاس تونس اللي هو الزاوية رابحين على روتور يا سيدي. اللي خذي كاس تونس رابحين الي روتور وبنتيجة كما يقولوا فيها لعبوا سكور تبارك الله ما شاء الله.
2: ياسين عباسي، كنت عارفنا بنفسك فين السنة تقرأ وشني البوست اللي تلعب فيه؟
4: ياسين عباسي،
2: صوتك شوية.
4: نقرأ في إعدادية بالسويسي
2: سنة تاسعة
4: والله نكور في مدارس بمشعر رياضي بالسويسي. لعبت في العديد المراكز أما لقيت راحتي في وسط ميدان خير.
2: وسط ميدان
4: أحسن بوست لعبت فيها. لعبت بوستويت كل السنين واحترفت فيهم وسجلت أهداف وصنعت أهداف زاد
2: ممتاز. بي ياسين ما تراش اللي ابناء المعتمدات الداخليه والقرى الارياف هم مظلومين؟ يعني ثم مواهب كرويه تنجم تكون ساعده، ينجم يكونوا مشاريع لاعبين كبار ولكن ما يلقوش الرعايه والتعطير.
4: ما الظروف مش متوفره، الظروف اللازمه مش موجوده معناها باش يتكونوا اللاعبين، باش يطلعوا لاعبين ممتازين معناها. وفما برشا لاعبيه مشاريع معناها كبار اما ما لقوش الظروف اللازمه والملائمه باش يكونوا رواحهم ويلعبوا مع بعض مع جمعيه باهيه وخير ينجموا. اما ما فماش معناها الظروف اللازمه،
2: الظروف اللازمه لا فماش عنايه،
4: فماش عنايه بالاولاد.
2: ميسين الغرسلاوي تعرف انك بنفسك؟
5: انا ميسين الغرسلاوي من مدينه القيروان ونسكن في مدينه السويسي.
2: مرحبا بك، مرحبا بك في القيروان.
5: نلعب مواليد 2010 نقرا في معهد السويسي، تعديت دوزيام. عملنا موسم باهي برشا سنين في مش موسم باهي برشا، كل مواسم معنا لعبناه عملنا موسم باهي وكنا ديما في المرتبه الاولى الحمد لله. نلعب مهاجم ما تنجم تحطني في برشا بلايص، اما في المهاجم نرتاح خير.
2: ما تراش انه الارياف والقرى فيها عديد الطاقات وتسخر بعديد الطاقات ولكن ديما معناش نلقاو لاعبين معناها يتم اخذهم ياخذ بيديهم وينزجوا على منوال لاعبين كبار، معناها تحس مظلومين.
5: فما عديد لاعبين معناتها عنده في رجليه ما معناتها ما نجموش يمشوا جمعيات كبار خاطر ما توفرش الظروف اللازمه والعنايه معناها ما فماش. كيما نشوفوا معناها احنا معناتها فما جوارات معناها تلعب في كيبات كبار معناتها ما يتقارنوش مع الجوارات الاخرين خاطر ظروف مش توفر عندهم.
2: مثلا شنو الظروف اللي تراوها الاولاد انتم اللي مش متوفر مثلا في السويسي ولا المعتمد الداخلي واللي تسمع اصحابكم يحكيوا انها غير متوفره؟
4: والله يوفروا لهم ملاعب، يوفروا لهم ملاعب رياضيه ومواد تاع لونترينمون باش يترينوا افضل ويحسنوا لهم معنى الادوات نتاع
2: سي محمد عباس، ما تراش اللي معناها المناطق الريفيه فيها طاقات ولكن طاقات مهدوره؟
3: بدون شك سي خليفة، مواهب ممتازة ياسر وخاصة أنا
2: ترى أن تونس بدأت تدفع في الثمن يعني أكيد. خروج المخيب من من المونديال والأداء معناها الباهت ومعناها والمذل معناها هو نتيجة حتمية لحرق المواهب.
3: هذا صحيح كلامك معقول ياسر، واللي قاعدين نشوفوا فيه هو تهميش المناطق الداخلية اللي بصراحة المواهب ما تلقاهاش في المدن راهو يا صاحبي، ما تلقاش في البابي مامي يلعب لك كره ومش يعطيك نتيجه. راهي ايه شوف انت في البرازيل ولا في امريكا اللاتينيه
2: من الاحياء الشعبيه ولا
3: تجيبوه رونالدينو ولا جيبوه الناس معناتها ثم اللي ماشي لاقي باش ياكل جابوه لان باش يصنع
2: وصنعوا مجد
3: وصنعوا مجد
2: الكوره.
3: مش نعطيك معلومه تهز حتى انت احضر اخويا في اللي تيست هذول اللي عملوا فيهم ليكيبات الكبار على اساس باش يكتشفوا المواهب قسما بعزه الله وانا حضرت مره اقسم بالله ولدي ولدي هذاك ياسين مشى يلعب
2: ولدي فلان
3: ولدي مشى يعمل مخالفه قبل الدزويت وهو عنده يلعب اليمين واليسار وعنده كادراج نتاع كوره شيء كبير كي يجي ياخذيه وعلى اساس باش يشوت المخالفه ناض واحد ولده يا طلع شنو انت خذ شوت. قلت له بالله عليه عليه ولدك كانوا ولاد الناس الكل معناتها تعرف كيفاش
2: معناها المحسوبيه واولاد واولاد الذوات واولاد الاغنياء والمعارف والاصحاب واللي يعطي فلوس واللي يعطي رشاوي.
3: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط ولدي والاخر معرفه والاخر من طرف فلان والاخر من طرف فلان ما تتنجمش تتطور الكوره التونسيه وبالطريقه الرعوانيه هذه. يلزمنا نعالجوا المشكله من الجذور، يلزمنا اولا كما عملت المغرب أكاديمية محمد الخامس وراهنت على مدرب جباته إنسان متكون في أكبر الفرق في العالم واعطوه فترة من 2000 ولا 2005 شوف النتيجة اللي قاعدين معناتها يحظوا فيها التو
2: محمد ياسين عباسي ومحمد وميسان غرسلي وتكون معي صريحين وهل أنكم وقت المشيتوا مثلا عملتوا دي تيست معنا اختبارات في أندية كبرى تعرضتوا إلى حسيت أنك تعرضت إلى ضيم وظلم ياسين عباسي مش على رياضي بس بسي مهبة رياضية
4: فما ظلم في اللي تيست مرة مشيت مع تيست حتى اللاعبين يعرفون بأساميهم مع ناسي ديجا هم جايين يعملوا في تيست ويعرفون بأساميهم ومقيدينهم من قبل ولسي شكون
2: معنا كان القائمة حاضرة
4: اي القائمة حاضرة معنا الأخرين تيست وبرك
2: معنا على عينك
4: اي وشوي ساعات يقبلوا ساعات لا أما فما ظلم
2: ما حسيت انت ثم ظلم ثم ناس معناها اخذت لك بلاستيك وثم ناس فكت لك بلاستيك
4: اي فما
2: ميسين
5: لا فما ظلم
2: ميسين غرسلوي
5: فما ظلم كبير ياسر
2: قرب شوي الميكرو ميسين
5: فما ظلم كبير ياسر في لي تيست معناها اذا كان ما تبداش عندك شكون فاست الاداره ما تتقبلش بالسهل حتى كي تبدا من لعبي معناها لا يتقبل ولسي فلان وحتى معناها مش لازم يكون كوارج هو يقبلوه خاطر يخلوك المواهب تدفع في الفلوس وما يربحوا منها في الفلوس وما يقبلونيش في الاخر
2: معنا اسمعوا مستمعينا الكرام شهادة من شباب معناها صغير في السن في معناها حول الفساد الرياضي به سي محمد عباس باش نختموا ياسين تلقى عرض من فريق فرنسي
3: والله انا سي خليفه انا ما حبيتش اني باش نحكي على الموضوع هذا بالذات انا حبيت نقدم ولدي اليوم للجمهور
2: مش خلي سكوب البرنامج
3: لك سكوب هو بدايه مشروع ان شاء الله باذن الله ما فما كان الخير انا ما نحبش نسبق الاحداث ان شاء الله ثم حاجه باهيه ياسر
2: ان شاء الله
3: ليلو وانا ما نحبوش يعرفها بالذات نحبه لان باش يبقى رجليها على على القاعة ومازال صغير ومازال قادر انا باش يتكون وباش يكون ملاعب كبير ياسر ان شاء الله ولدي صغير عمره 15 عام طوله 1.85 وزنه
2: سي محمد ثم لاعبين 16 و18 سنه يلعبوا في المونديال تو كيرامه
3: والله اسمعني هو اسمعني انا نعرف ولدي اقسم بالله موهبه ممتازه الى ابعد حد مش بشهادتي اني بشهاده الناس كله ديجا هاني جايب لك تنجم تشوف عبر حتى المدرب نتاعو تنجم تسمع تو معناتها قال لك انا نبني الماتش كامل على ياسين
2: واضح كلمة ختام ياسين عباسي ولأن يمكن أن نروك في يوم في أيام في المنتخب التونسي وفي مونديال
4: إن شاء الله يا ربي
2: وخاصة تفضلي
4: إن شاء الله يا ربي يوفقني
2: شرايب يوفقك
4: ونكون معنا نهار آخر حاجة أخرى حاجة
2: رسالتك اللي يعملوا في الاختبارات ورسالتك اللي يسيروا في الأندية الرياضية الكبرى
4: والله نتمنى لهم يصلحوا ويقبلوا زوارات الملعبية المواهب الصغار الساعدة خاصة وينقصوا من الظلم المواهب الاخرين معناها ما عندهمش معارف ولا حاجه ونتمنى لهم يصلحوا لنا امورنا معناها باش نتحسنوا اكثر نحن
2: تحيه تونس مساء خسلو رسالتك الى السلطه الجهويه والرياضيه والمشرفين على الانديه الكبرى
5: نتمنى منهم انهم يقدروا المواهب معناتها ما يفرقوش ما بين اللاعبين ويكونوا اكثر التزام يعني ومعناتها ما يخيروش واحد على واحد بحكم معناتها انه عنده شكون في الاداره ولا هو ولدي فلان وان شاء الله معناها نخدموا على رواحنا ونكونوا حاجه كبيره في المستقبل
2: شكرا لكم انا سعيد جدا باستقبالكم سي محمد عباس ان شاء الله تمنياتي لهم الشباب هذولاي بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق ياسين عباسي وميسير غرسلوي ان شاء الله نراكم نهار في المونديال وتقاتلون كمقاتلين وكمصارعين على الرايه الوطنيه من غير ما تمشوا تتمشاونا فهمتوا الله كما نشوفوا في بعض اللاعبين ان شاء الله تقدموا لنا اداء جيد شكرا لكم هذه عينه وشهاده من الواقع أن تونس ولد تونس ليست عقيمة تونس لم تخلو من المواهب ولكن هناك ظلم تجاه المواهب الشابة وهناك غياب للتأطير. أصلحوا أنفسكم كما سمعتوا الوليدات قالوا لكم ما تميزوش لا تنسوش المحسوبية ما تاخذوش رشاوي راهو الضرر كبير كان في تونس وهو نتيجة الخيبة المنتخب التونسي. نلتقي في الفقرة الثانية مع 6 مليارات مسبح بلدي وقرى وأرياف لا فيها لا ملاعب ولا قاعات رياضية ولا تأطير. فقرة ثانية.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سوي.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام في الفقرة الثانية من برنامج صوت لا صوت لها عن خليفة السويح. إن الإخفاق المونديال المكرر ما هو إلا نتيجة حتمية لسياسة رياضية مركزية عقيمة تمارس بشكل ممنهج عملية حرق وإبادة جماعية للمواهب الرياضية الفذة المدفونة في القرى والأرياف والمعتمدات الداخلية المنسية. وفي الوقت الذي تبحث فيه المنتخبات العالمية عن التميز عبر خطط استشرافية طويلة، ترزح المعتمدات الداخلية في تونس وأرياف المهدية تحت وطأة غياب شبه تام للبنية التحتية الرياضية. لا ملاعب معشبة تصلح للممارسة الرياضية ولا قاعات متعددة، بل مجرد بطاح ترابية ومساحات قاحلة تصنع أبطال من تين يواجهون مصيرهم بمفردهم. لما ناقشت هذا الملف يسعدنا استضافة الرياضي اللاعب السابق نجم الملاعب السابق في ولاية المهدية وناشط مدني مدافع شرس عن حق الأرياف والقرى في بنية تحتية رياضية وقاعات رياضية، وخاصة منطقته تعرض إلى الهرسلة وتعرض حتى إلى الإيقاف، مخلص المسعي. مرحبا سي مخلص.
3: مرحبا بك سي خليفة،
2: يشرفني جدا استضافتك ونحب نحييك على ما تقوم به تجاه القرى والأرياف.
3: أول شيء نرحب كافة مستمعي أم أف أم، وإن شاء الله الحصة هذه يسمعوها المسؤولين
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله اليوم ننفع الناس، فما برشة ما يتحكى، فما برشة طمس للحقائق. إن شاء الله اليوم باش ننوروا.
2: هل ترى أنه من خلال المقدمة التي معناها كنت أقول فيها أنه ثم علاقة بين الإخفاق المونديالي وواقع غياب البنية التحتية الرياضية خاصة في القرى والأرياف اللي معناها تقريبا المواهب أصبحت مقبرة للمواهب؟
3: سي خليفة أنت اليوم تحكي على ما تحكيش في البلاتوات، اللي ما تحكيش في التلفز وفي البرامج اللي تسوى مئات الملايين.
2: الحمد لله نحن عندنا إذاعة جهوية، عندنا سي معز الساسي ربي يفضله، ونحن متطوعين من أجل إعلام راقي. تفضلي
3: سي خليفة، أنت اليوم كي تحكي على منتخب برشا ناس، الناس الكل قاعدين تفرجوا ونلاحظوا في البلاتفورمات شنو صار للجمعة هذه. شيء رهيب، شيء يندى له الجبين، برشا عبث تتيح قدر تسمع كلام وشفناه ما بين مراد محجوب ومختار تليل.
2: خلينا نتجاوزوا، احنا ادخل لي طول الموضوع.
3: احنا اليوم البنية التحتية كي تحب انت تبني على الصح، اول شيء هي البنية التحتية. البنية التحتية اليوم هي المفتاح كرة القدم التونسية. يعني من غير بنية تحتية، من غير ملاعب، اليوم عندك ملعب وحيد انه قادر يحتضن المسابقات القارية، هذا ديجا اكثر شيء يوضح انه ما عندك كنت تمشي البيت. بالنسبة للبنية التحتية مش متاع عام ولا اثنين ولا ثلاثة، متاع سنوات
2: القدام
3: قدام. وشنو هو عملنا العشر سنين اللي فاتوا؟
2: احنا توكيفي المهدي ثم نقاش في الرأي العام وأثار وأسال حتى حبر كثير، وحتى وهو أنه مشروع مسبح في مدينة المهدية محاذر البحر بستة مليارات، في حين المناطق الداخلية المعتدلة الداخلية القرى والأرياف معناها كلها بتاحي وكلها معناها مساحات قاحلة ترابية.
3: باش نكونوا واضحين
2: ومستقيم، موقفك مخلص المسعي
3: موقفي كمخلص المسعي واضح، وانت صوب تنفع سواء في المهدية سواء في غيرها سواء في غيرها سواء في غيرها. نجيو اول شيء لهنا في المهدية. انت اليوم ما عندك حتى سباح ينشط في الجامعة التونسية للسباحة. نوصلوا للقرى والبطاحي وغيره وغيره، باش برشا ناس ما تحرف لناش كلامنا انه احنا ضد الولايه وضد مركز المدينه. اليوم كان الاجدر عندك يمكن من أفضل المراكبات ومراكب أحمد خواجة، كنت تنجم تعمل أكاديمية كما اللي كم شبه كما السونتر الموجود متاع الهونت. تشوف أنت المكارم اليوم في ناسيونال، السونتر ذاك قاعد يصدر في ملعبية
2: صحيح
3: للمنتخب الوطني التونسي. تجي أنت اليوم تعمل سونتر ما نقولوش كما أكاديمية محمد الخامس، محمد السادس اللي هي في المغرب، حتى اشتر اليوم اللي هو 12 مليار، 12 مليار
2: مش 6 مليارات،
3: 6 مليارات
2: ايه.
3: 2016. انت تحب اني نعطيك بسط على الموضوع نتاع البي سي ان هذا شكون جابوا وكيفاش جاء وعلاش جاء؟ جابوا الفار الى الخارج اللي هو يوسف الشاهد في حملة انتخابية. وركز على حاجتي، هي ملاعب الاحياء والمسبح. تعملوا ملاعب الاحياء في زوز ولا ثلاثة اللي هما فيهم رصيد انتخابي قوي، وحتى المسبح. احنا كنجيو معناها اليوم نحكيو في ما بعد المرحلة هذيك، هل نقطعوا مع الفساد ام نواصلوا في الفساد؟ اليوم من 6 مليارات نصبوا 12 مليار،
2: 12 مليار
3: في مسبح. انت اليوم الفلوس هذيك كان حطيتها في نزل في مقاعد دراسة وإعلامية، إقامة داخلية للاعبين، يولي يكون حتى مركز تربوسات. الناس كل تستنفع، المنتخب يستنفع، مكارم هدي يستنفع، جهة كاملة تستنفع. أكل الملعبية البهيت
2: ترى مش ضرورة؟
3: المسبح مستحيل كان ضرورة. علي أنت سمحت، أنت عندك بار اكزومبل تو في الرياف والقرى، عندك الناس تمارس في الهواية ذيك، تمارس فك الغرام هذاك، انت تجي تعمل لهم ملعب ولا
2: ايه؟
3: انت اليوم فما عباد تمارس فك في السباحه في الماديه مش موجود. احنا ما نجدش ضد المشروع والبلاصه، اما مش وقته.
2: انت ضد معناها توظيف الاموال المرصوده لمشروع يشعل منطقه كامله؟
3: يا رحم ابوك سخلي في نفسك سؤال. انت اليوم سباح ما يجيش لو سباح ما يجيش لو شو تصير البوليميك اللي صاير اليوم في تونس على كرة قدم؟ اللعبة الأولى في تونس اللي هي كرة قدم، وما عادش كلعبة، أصبحت رافد من روافد التنمية. أنت اليوم كي تجي تحط ملاعب في الأرياف في القرى أكيد باش تلقى ريزولتا. وقتاش المنتخب شاف أوجه العطاء نتاعه؟ شكون؟ العياد الحمروني، رياض البوعزيزي، معناها من الملاعبين اللي خرجت من البطاحي. انت اليوم وتزيد
2: ترى انه هذا ساهم في حرق المواهب الموجوده في الارياف والقرى
3: بصفه رهيبه.
2: انت كتجربتك كلاعب سابق،
3: شوف سخليف
2: وش عينته انت
3: اليوم؟ اليوم ما عادش تحكي على في الارياف والقرى الناس تلعب كوره، خاطر اليوم الكرة أصبحت بمقابل. الأكاديميات الخاصة تغطى على المشهد، ما عندكش فلوس ما تلعبش.
2: معناها الأكاديميات تلعب، معناها الأكاديميات اللي جبناها باش تعاوننا وتحسن المردودية وتأثر التلمذات وتأثر الشباب وتأثر المواهب أصبحت عبء.
3: عبء كبير وعندهم الحق.
2: أصبحت مشاريع مالية تجارية.
3: أكيد لا شك فيه، وهذا موجود على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني نعطيك عن تجربتي صغيرة.
2: موقفك منها؟ موقف من الأكاديميات
3: باهية في جانب وخايبة في جانب. يعني الناس اللي ما عندهاش ما تلعبش.
2: شو باهي فيها؟ شو ال شو ال شو
3: الخدم؟ الخدم لعبة الفقراء واستولوا عليها أصحاب المال. صدقني فما مشاهد ما نجمش نوصفها لك تعيشها.
2: وصفين خلاص معهم مستمعين.
3: شوف
2: مثلا ما هي المؤاخذات اللي تأخذها على الأكاديميات؟
3: الأكاديميات اليوم ما تنجمش توصل للأرياف والناس اللي ما عندهاش ما تنجمش تلعب.
2: معناها ما عندوش فلوس ما يلعبش.
3: ما عندوش فلوس ما نجمش يلعب.
2: معناها هو ليه ما نجمش يوفر فلوس ما نجمش يلعب. ولده يلعب.
3: انت سامحني أكاديمية صاحب الأكاديمية وين ينشط؟ وين ينشط؟ ينشط في ملاعب بالكيرة مقابل كيرة. انت اليوم كي تجي باش يخلص الشهر باش يخلصك باش بالفلوس اللي من الملاعبية اللي ما عندوش فلوس ما يلعبش
2: هك.
3: اللي ما عندوش فلوس ما يلعبش. والمواهب فما مواهب كيفة رهيبة.
2: ايه انا حكوا لي توكي كانوا بحثي شباب رياضيين قالوا لي راهو بالمعارف والاصحاب. ايش رايك
3: تحكي على الجمعيات ولا الاكاديميات؟
2: الاكاديميات ولا حتى الجمعيات.
3: الفلوس بالفلوس عندك تلعب ما عندكش ما تلعبش ما تحكي ليش الا قله قليله ساعات ناس معناها يكون كولد الدومان ويحس يعدي واحد اثنين ثلاثه اربعه والباقي لا حياه لمن تولد. وين الدولة؟ وين الملاعب؟
2: معناها احنا وكان كان عندنا نيمار كان عندنا رونالدو رونالدينيو من حي شعبي فقير راهو ما راهو ما برزش.
3: باش نسك سؤالك
2: هكا جاوبنا عليه السؤال هذا.
3: خليل عياري خليل عياري
2: ايه
3: حاليا تو في باريس سان جيرمان
2: ايه
3: كي ترجع انت وين خليل يكون بدا يلعب
2: ايه
3: ولد حومة عربي في العاصمة مشى للملعب التونسي الملعب التونسي شافوه شافوا كشاف اليوم وين باريس سان جيرمان برشا كيما خليل عياري وخير من خليل عياري لكن الظروف والجغرافيا هي العائق.
2: انا باش نحكي معك توكي على تجربتك انت حول والحقيقه مسيرتك يقولها معناها نضالية في قريتك الحسينات وما تعرضت له من هرسلة وما تعرضت له من إيقاف ومعناها من أجل من أجل حق حق أطفال شباب صغير في ملعب ومش تربين حاجة كبيرة ومش تربين لمركز تكوين لا أكاديمية لا ملعب معاش. تفضل
3: خليفة أنت يمكن مسيرتني في حاجة هذيك المشكلة الكبيرة
2: أي.
3: أنت ميكروب. أنت اليوم اليوم اليوم
2: مخلص المسعي
3: مخلص المسعي يعني حاليا ككاتب جمعية الحسينيين الرياضية المتنفس الوحيد في المنطقة هو كل ملعب كي يكونوا مش الناس الكل فما فئة من المسؤولين ضد إرادة الصغيرات مش كشخصية هو صغير خطر عليش كي يبدأ مسؤول مش قريب ومش ولد معناها ما يعرفش ايه موش هو عنده ستيلو يخربش بيه هذاك هو. اما انت كي تجي تحكي اليوم بار اكزومبل احنا نحكيو في الحسينات الرياضيه الجمعيات اليوم كلها متوقفه كلها متوقفه مش تمر احنا لا احنا نتمر تعرف علاش ولا هذا بين نرتاح جيك صغير وقتاش نترينو وراه السيزون فات
2: يحبوا يلعبوا
3: يحبوا يلعبوا خيرنا بالتشاور مع رئيس النادي السيد ريس عمار انه باش نبعثوا اكاديميه باش نحكي لك دكتور فهم اكاديميه شنو هي اكاديميه؟ اكاديميه بمقابل اليوم لي زونترونور فماش اقل شيء 600 800 دينار مدرب انك باش تجيب مدرب حبينا نفرضوا معلوم اللي هو 25 دينار معلوم رمزي اللي الاكاديميات اقل شيء من 50 ل 60 80 دينار قلنا 25 دينار باش نجيبو دي زونترونور فما ناس نجم ناس نجمش
2: فما ناس ما عندهاش
3: اللي نحشم او يسمعوا فيه برشا اولياء الولي اللي يجي ويمد مرحبا يخلص اكل 25 دينار مرحبا وانت تحكي زاد على اكاديميه وملاعب ترابيه الكور لازم كل شهر تبدل الكرة ب 100 دينار
2: بلي سؤال ما فماش دعم وين الدولة؟
3: انت كل مرة تدخل لي من من من بلاصة تمسني وتخلي لي تستفزني بطريقة معناها
2: لا بالحق سؤال ليش مسمي
3: انا عندي كور 9 كور في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة المندوب شنو يبعث لك ترى؟ هتصبينا دوسي مشينا وقلنا كذا منه منا عنا دوسي متاع ماتريال يقول لك فما حرف ناقص في التقرير الأدبي وما نعطيكش الكور. شو تسمى هذا؟ أنا أحكي لك هاي طرفة هذه طرفة لا لي شيء خاطر المسؤول هذا أنك يوم في يوم الأيام نقدته
2: معنا مشارة نقده يحرم من وليدات الصغار
3: من الكورة ليه مش تمويل هذا ما نحكي لك شو فلوس راه نحكي لك أنت تحكي لي حاجة على وبرش ناس تعرفهاش احنا الولاية سنة مليون ونص ما يكفي ليش يعني خلاص الكونتابلي اللي عمل تقرير المالي وما يخلص ليش القباضة وما يخلص شيء البلدية تعطيه في زوز مليون ونص يعني كي نخدم الوراق باش نزلهم من الوراق ونركح لهم المطبوعات وغيره وغيره ونصرفهم للزملاء ونصرفهم
2: معنا احنا عينا من باش ناخذوا شهاده كذلك من سي زياد
3: شرف الدين.
2: زياد شرف الدين مرحبا سي زياد.
4: مرحبا بكم يا سيدي. مرحبا بالمتابعين الكل.
2: سي زياد شرف الدين هو رئيس وداديه انديه الرابطه. انديه الرابطه هكا في مهديه به. سي زياد هل هناك علاقة بين غياب البنية التحتية في المعتدة الداخلية وولاية المهدية وبين معناها ترى معناها إخفاق المنتخب في المونديال؟
4: والله هي هوا نشوفوا احنا حتى الوضع معناها في البلاد الكل كيف كيف
2: ايه
4: غياب البنية التحتية هي والقواعد اللي كان الناس المواجهة هذك هي النتيجة راهو الاخر بكل هذيك النتيجة اللي بيصنعوها معناتها على مدى سنين وعنا توا قداش احنا اكثر من 20 عام نفتح فيها ونفتح تشوف صد المنزة عنده 5 سنين ولا 10 سنين من العالم ما فماش اقتصادات ما احنا في اقتصادنا في الماضية في الحسينات الماضية رغم انه معناتها العباد صرفت من جيبة وجرت مرض وعملوا الاخر ما يجيش الدبنة حتى بيسعونهم حتى في المشيط الملعب حتى حتى في تعشيب بالملعب حتى في بيسعونهم سوق حتى في اللي احنا من السمعين عملت احنا ولا نمتشني والله العظيم نمتشني ما عندهمش حق ونحن نشوف نفروا في الشباب نهربوا فيهم من المخدرات ومن نافة ومن نافة الهجرة السرية لقاعدة الصين دي ومن هذه نحتويها في الشباب فشنو الشباب اذا كان عندي ما تعطروش ومش بالجمعيات هذوما وين مش يمشي ما هو بيش يمشي لك لا يا بيش يتطرف على اليمين يا بيش يتطرف على اليسار ما عندوش حل وسط هي الجمعيات في دورة دي دورة باش تقف مع الشباب نتاعنا وباش توعيه فكريا صحيا كل شيء معناتها احنا محقورين نقولوا احنا الجمعيات هذوما الصغرى واحد محقورين ياسر والحقيقه للامانه معناتها احنا يعني تو نشوف الحمله الممثله
2: بلي بربي سي زياد ثم كلمه قلتها ايش معناها محقورين الجمعيات الصغيره؟
4: محقورين الجمعيات الصغيره اذا كان واحد كما الاحتمال ما يقولوا له حتى واحد مثلا قصيبة المدينه احنا من عام 2004 عملوا لنا كرتون تو معناتها نفس الحكايه عباد صغار ما فيش وين تكور ما فيش حتى مينيموم بس معناتها انت تاخذ معاهم العباد هذوك اللي هم يأطروا لك اللي هم يخرجوا لك معاهم الشباب
2: وهذا طبعا اثر على مردود هذه الانديه هكا ولا
4: هذا هو الأثر على مردود الأندية وما لقاوش معناتها أنت عندي ما تكونوش مزول وما تعطيش بنية تحتية صحيحة باش تكون عليها قواعد صحيحة باش تكون عليها ما عندك ما تجني ما عندك ما زرعتش باش تسمع كيفاش باش تجني ولا حاجة
2: مخلص المسعي معاك
3: حاب نتفاعل معاك يعني في النقطة هذه أنت اليوم كي تحكي أنه الجمعيات الصغرى هذه صغرى معناها في
2: محقورة
3: كرابطة وكبيرة في الإنجازات راهي تأثر ديريكت على المنتخب راهو اليوم النكسات هذه نشوف فيها معناها أنه المنتخب الناس الكل تونس كل يوم تحكي راهو مهوش نتاع أي برشا ناس
2: غياب شبه تام وانعدام تام للاعبين المحليين معناها
3: اللي شفت في البلاتوات الأسبوع هذا راهي اني ما نحملش المسؤوليه للمكتب الجامعي ورغم تحفظ على برشا حاجات. تعرف علاش ولا انت اليوم مكتب الجامعي عمره عام. اليوم نشوف في هجمه انا باركزومبل السيد خميس الحمزاوي اليوم هجمه شرسه شرسه. علاش؟ تعرف علاش ولا تعرف علاش ولا
2: علاش؟
3: خاطر هو ممثل الجمعيات الصغرى، خاطر ما جاش في ايدين اللوبيات الكبرى. ونتحمل كلامي وبر راهو بصفه رهيبه السيد هذا. السيد هذا
2: يعاون يعني فيكم يعاون يعني في الجمعيات الصغيره.
3: ما فماش جمعيه صغيره، فماش جمعيه صغيره. أنا يعني التو حاليا الحسينات الرياضيه ما ما خذينا حتى فرانك من الجامعه، سواء المكتب الجامعي السابق سواء الحالي. اما كي تشوف انت اليوم بار اكزومبل تضرب شخص اللي هو السيد هذا ممثل جمعيه الصغرى، نقاط استفهام كبيره.
2: طبعا اذا يلزمك انت يعني من الحقيقه ما نعرفوش. سي زياد تفاعلك مع اللي قالوا مخلص؟
4: والله كلام سي مخلص صحيح واكثر من صحيح، واحنا جدا بالحق معناتها يلزمنا نعملوا بلاغ مستند، باش نعملوا تو بلاغ مستند من الفرق الغاليه الكل كان للمكتب الجامعي هذا. احنا الناس هذوما تخدم على روحها، ما ريناش منهم معناتها الحقيقه عباد تليفون تطلبهم يكلموك، ناس واقفة معنا في السراء والذراء. الحقيقة الحقيقة مريتش عليش الحملة ذي الممارسة اللي عاملينها من بعض الفرق الكبرى من بعض الأوروبيات اللي هم يحبوا محكمه في الكرة التونسية، ولا هي ولا هي ما عندهم نيوس هذا في الاخر. وعلى الاخر مادام هذه مكتب جامعي منتخب من طرف الجمعيات راه ما عندهم نيوس. نحن باش نكونوا سند للمكتب الجامعي هذايا ما نكذبش عليه.
2: أنا أنتم مش تعملوا حملة مساندة المكتب الجامعي؟
4: كنا شوية أغلاط روا من المدرسة الغالية نغطي في عين شمس الغربات، لكن هذاك حد زين أخي. هي المكتب الجامعي شنو دوره؟ مش يعمل تكاور هو هذا أنترينير. الناس كل نعرفه قصته كيف يجي، هو عنده خيارات أخي، هو عنده خيارات في شنو أنا غالب. أما بالنسبة للمكتب الجامعي وفرت له ستاجر، وفرت له طيارة، وفرت له كل شيء، معناتها ما خليتش حاجة.
2: باهي خلينا نرجعوا للواقع. الأندية الرياضية توا معناها تقريبا غياب شبه تام معناها وانعدام من الملاعب المهيئة في ولاية المهدية. شنو رأيك سيدي شرف الدين وأنت تعاين على الواقع وعلى الميدان؟
4: صحيح راهو فما غياب مش شبه تام، غياب تام في ولاية المهدية. فما الحقيقة عزوف من الدولة ما فهمناش علاش، لكن احنا مضرورين الحقيقة النهار. ثم تنظيم في بلاصه على حد التعبير نتاع الصناديق وكل شيء، وبلايص هذا تفرجنا في ريبورتاجات كيفاش مهمشة بلايص مهمشة معناتها، ومشاو صالات نحولها بيبانا ونحولها بلانا ونحولها ممكن يتخلوا فيهم، معناتها هما قاعدين يهزوا برشا المناطق الداخليه ونسونا احنا ومخيبين احنا علينا السواحليه. احنا انتم الساحلية انتم الساحلية وعندكم تعملوا على غالب اللي هي حسب رأيي معناتها رأي ولاد بالحق جهويات كبيرة يحبوا في الساحل، والساحل فقروه، والساحل ما عادش بحق كل شيء كرويا اخلاقيا كل شيء كل شيء.
2: معناها ترى اللي الساحل معناها اصبح مظلوم خاصة في توزيع معناها الملاعب الرياضية؟
4: مش يعني ما ناخذ حتى شيء، احنا في الساحل ما ناخذ ما عادش ناخذ حتى شيء، مش اصبح مظلوم تظلمني كنت بلاد مو راهو ما خلاش ناخذ حتى شيء بحق الفعل انا ما
2: نزلنا ما خلاش
3: بالله. انا فما نقطة اللي ان شاء الله الجهاب ذا نتاع في البلاتوات في التلافز المعروفة في تونس يطرقوا لها. احنا اليوم جمعيات كما الحسينات الرياضية ولا مش عارف اني منزل فارسي ولا المصدور ولا الحنشة ولا غيرها، راهي اليوم تخلص في القباضة كما تخلص الترجي كما تخلص الطوال. راهي مفروض علينا معاليم، رانا نخلصوا في السجل التجاري، رانا ومامتون ما عندناش الحق انه نحطوا سبونسور على المراول، احنا متجاوزين القانون.
2: زياد شرف الدين
5: اخوي
2: معناها معناها الجمعيات الساحل الكل مظلومة،
4: الجمعيات الساحل الكل مظلومة، وهم الساحل مهمش ولينا احنا بالحق مقيدين علينا الساحل وانتم الساحليه وعندهم وعندهم وعندهم واحنا ما لنا شيء بالرسمي. هم عندهم دول الانترنت المهيئة والانترنت الحاضرة واحنا ما لنا شيء ما لنا عند شيء وما انتفعناش منهم لا من نظام زي ولا نظام السابق. اذا احنا ناس خدام على ارواحنا نخدموا ونتعاون اما اللي في هيك ما نجموش نواصلوا ورانا تعبنا بالحق. وانت تشوف احنا اهلي احنا في قصيره المدينه عندنا 140 مجاز 140 وفي الحسينيات الرياضيه تقريبا عنده 120 ولا 130 مجاز كلهم وليدات صغار. علاش ما نحيوهاش المناطق هذيك وما نطفوش بناء جديده وما نطفوش العام ونعملوا لهم اللي مينيموم بيسوز لازم عباد يوفروا لك الدراع ووفروا لك الدراع. معناتها انت عندك الارضيه حاضره علاش ما تتصلش وتكملش وتعمل لهم البروجيكت تاعهم وتحقق لهم الحلم اللي يجي يحلموا به واللي ما نحلموا باش نعملوا دراع واللي نحلموا والله العظيم بالحق الاساس.
2: واضح. شكرا لك سي زياد شرف الدين شرفتنا رئيس وداديه انديه الرابطه الثالثه. شكرا لك على تفاعل وان شاء الله تكون بحثنا في يوم من الايام في استوديو. طبعا بحث سي مرمين بن سلامه اليوماني عملنا رياضه لله واحد في قسم الرياضه في اذاعه مفهوم. شكرا لك سي زياد. شكرا لك. لا كلمناه سي مرمين وخذينا منه الترخيص باش نحكي في الرياضه.
3: سي خليفه في فهل في الظلمة هذه وفهل المحنة ثم تتولد حوايج باهية. احنا الموضوع ولا حلمة الحسينات اليوم اصبحنا نصدروا فيها
2: ممتاز.
3: اليوم في ولاية المهدية ثم استفاقة شعبية
2: رغم المحنة ورغم التضييقات. انا نحييك على انك شاد في الحلمة متاعك من اجل الملعب في الحسينات
3: وممتون احنا اختو في تنسيق مع الخيان في سلبة
2: ولا انت اثنين راه ولا تهديدات ولا الى الامام الى الامام
3: لك من غير جندوات ولا اخاف لومه لا واضح. واللي عنده شاك يصب
2: هكا
3: واللي عنده حجره يرمي
2: هكا.
3: اجلت حياتي الشخصيه اجلت
2: ممتاز
3: اجلتها الى ما بعد للي شيء انه باش نكملوا هالحلم انه هالقوانين وهالمسؤولين اللي ضد إرادة الشعب احنا باش نكونوا ضده. على فكرة نحكي كان على في التنسيق مع الخيان في زلبة
2: هاو عندنا توكي باش تحكي على زلبة باش تحكي على الحلمة اللي قلت لك اللي كبرت واللي تبنتها منطقة أخرى زلبة. الو معنا
3: زياد فرج.
2: زياد فرج مرحبا زياد.
6: اهلا وسهلا اخويا مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي زياد.
6: زياد فرج
2: واحد
6: ناس في المجتمع المدني في زالبة. خذينا الحلمة ذيك عجبتنا حبينا نفيد أولاد منطقتنا ونتجيبهم على وخيان الكل. وبديت هي انت كان عندك فكرة على المنطقة كيفاش كانت فهمت.
2: قلنا
6: بون كانت ماليزيا كما نقولوا فهمت. شوية بالتدخل من المجتمع المدني مشكورين لوخيين في بلدية زلبة. العمدة لوخيين الكل شاركوا ونحينا لتر بذيكة ولا وسيخ وليت منطقة مزيانة وخذينا من الحسينات زاد التجربة حبينا نشوفوا الأخ وحبينا نمشي لقدام باش نعاونوا الصغيرات اللي عندنا غديك عخاطر راهو كل شيء ميتم كان بالرياضة ميتم كان كي تبدأ فكرك مستنير نشطوا الأولاد متاعنا غديك نحبوا ننشطوا نحبوا نتحركوا فما تجاوب من السلطة الحقيقة فهمت. ونحبوا نخدموا المنطقة ذيك نحبوها تكون نموذج كما البلايس الأخرين وش باش نقول لك بالضبط. شكر خاص البلدية زيل بعد خاطر تجاوبوا معنا بالقداء عمدة النزهة كان النجم نسميها ما يقلقك
2: مساش نسميها احنا الناس تخدم خدمتها نسميها ونحب نشكرها
6: لا خاطر دقينا تجاوب كبير من البلديه
2: يعطيهم الصحه
6: يعطيهم الصحه. كنا نجموا ما نمشيوش خطوه لقدام كان البلديه مثل ما تجاوبتش معنا. شكر كبير كبير. كيف كيف العمده كيف كيف
2: وين الرا في الشحنات والرا في معناها الات معناها نتاع مسح لتهيئه لك ارضيه الملعب
6: اي اي تجاوبوا معنا. حبينا نعملوا الملعب نحن حي وان شاء الله يزيدوا يجيبوا معنا السلطات ونحقق الحلم نتاع الوليدات اللي هم انا قلت لك علاش لا ما يصير شعاع وطني بالوليدات هذوكم ويكونوا يكونوا مثال باهي ويكونوا مستقبلنا.
2: وين وصلتوا فيه
6: المشروع؟ نحن توا مزلنا الحلمه بديت كيفاش نحينا البلاصه هيئناها توا وليت تربه بيضا اخويا فهمت. تبقينا الامور ماك تعرف اختي واختي وقالوا خينا نحن شنو نحلموا وشنو طوع على ارض الواقع الارض الواقع فما تجاوب نحينا الاتربه نحينا الاوساخ تجاوب كما قلت لك من البلديه من في المستوى المحلي موجود الاخيين اولاد المنطقه زاد عاونوا بالقدا الشباب متجاوب بالقدا شباب مستنير راهو يحب شكون يدز معاه سواء في مستوى محلي جهوي تقول له باش نعملوا ذيك يقول لك الله يبارك يحب المنطقه تكون تكون عندها شعاع على المحلي وشعاع على المستوى الوطني. نحبوا نعملوا جمعيه نحن فهمت ونحب يكون عندنا ملعب حي ويكون عندنا وليدات يترناو ويكون عندنا كيما حلمه كيما الناس الكل. خذينا من الحسينات نحن اللي هي كانت الفكره عندهم مزيانه
2: صحيح
6: وحبينا نتجاوبوا كيفهم وعلاش لا نعملوا كيفهم ونعملوا خير ونطلعوا ننهضوا بالمنطقه نحبوا ننهضوا بمنطقتنا فهمت.
2: باهي معك مخلص المسعي صاحب الفكره
6: سي مخلص نحب نجاوبه بالله قصيت عليك سامحني هو صاحب خذينا الفكره من عند خويا مخلص اللي انا نسمى ما نعرفوش اما عجبتني الفكره نتاعو وقاعد يخدم في المنطقه نتاعو يبارك له وعجبتني الافكار اللي يعمل فيها وان شاء الله يوصلوا وين يحب.
3: مرحبا اخويا زياد
2: معك مخلص
3: مرحبا وشيء معناها يفرح كتشوف اليوم مناطق بعيده على المركز المدينه وتشوف الشباب اليوم في ظل الوضع الصعيب اللي نعيشوا فيه تفكر انه باش تعمل تيران. نشوفوا استفاقة شعبية كما اللي صارت في الحسينات
2: صحيح
3: اليوم من اللي صار في الحسينات راهو ما هو شخص راهي مجموعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: ويا ريت يا مخلص ويا ريت يا زياد بقية المناطق الريفية توش على من ويكم
3: خاطر ما فماش
6: ان شاء الله نحن نفس
2: زيد فرش
6: السيد الغالي نسمع فيك خويا
2: تفضل
6: خويا. احنا حبينا زادة هو شكر الحسينات وشكر الخويا مخلص وواحد ناخذوا الفكره هذيك نحبوا نحن نوصلوا كيفهم ونحبوا نعملوا في المناطق اللي هي مناطق الدائره معتمديه سيدي علوان نحكيوا نحن
2: على الرياف
6: نحكيوا على الرياف. اليوم اخويا احنا الرياف نتاعنا باش ننقلوا شبابنا ما عندنا كان الرياضه ما عندنا كان الالعاب الفكريه علاش ما يكونش بطل مثال في المستوى الوطني يكون في الشطرنج يكون من اولاد عيشه ولا من نزهه ولا من
2: الحسينات
6: ولا علاش لا في الالعاب الفكريه ما عندنا حد ما عندناش هكا دار شباب ما عندناش دار ثقافه ما عندناش تيران نلعبوا فيه تبعد على الفساد تبعد تأثر الشباب تأثر الصغيرات اللي عملهم 6 سنين اللي يقرأ ويروح يجيك ويولي كل عشية يترانى كل عشية حتى وحده يا حبذا نعملوا مدرب غديكا نعملوا ملعب نعملوا دار شباب نحن طبقة مهمشة غديكا برشا الجهات الكل مهمشة غديكا نحبوا نسعاو بيان سور بتعاون مع السلطه مع الجهات المعنيه وقاعدين يعاونوا فينا هم لازمنا نحن شباب المنطقه ندزوا ان شاء الله.
2: شكرا لك زياد فرج.
3: شنو النقايص اليوم احنا تو واحد عنده فكره على البروجي معناها كيفاش يكون هل فما تستحقوش معناها جرادير من التجهيز تستحقوش معناها
6: انا نعطيك
3: توفر من الدوله خلينا نجدوا المدير تجهيز السيد المعتمد سيدي علوان اللي هو نقدموا له تحيه سي علي بن حسين
2: مجهول تحيه
3: معنا تعاملت معنا انسان متجاوب.
6: نحن اليوم يبارك لك على السؤال ويرحم والديك نحن اليوم الجرادير واجب هذاك باش نسويه للارض وتبقينا الحاجة الثانية بعد الجرادير نستحق شوية مثال باش تعمل توا ملعب حي مثال. عندك إزم كتيف عندك كذا ما يحب ذهل السلطات تتجاوب معانا ونحن نعطيه طلباتنا وفي التجهيز يتجاوب معانا واللي للمداخلين الكل باش نلقاه ونحن كيفاش نهيئه ملعب حي وخاطر نحن في البدايات متاعنا والحقيقة البدايات صعيبة. أما أنا قلت لك يا مخلص هي حلمة كيما حلمت انت نحبوا نحلبوا كيفك.
2: شكرا لك شكرا لك. ان شاء الله نحتفوا بتحقيق هذه الحلمة واكتمالها وان شاء الله السلطة الجهوية والرياضية تتجاوب معكم. شكرا لك زياد
6: وانت شكرا لك على الباساج هذايا ويرحم والديك ونحبك تتبعونا
2: وإن شاء الله
6: وتشوفوا نحن الحلمة وين توصل إن شاء الله.
2: شكرا لك
6: ويبارك لكم ويرحم والديك.
2: كلمة ختام مخلص المسح.
3: هذا مش غريب على كلمة خونا زياد قال يحب تتبعونا مش غريب على الام اف ام
2: إن شاء الله.
3: الحسينات نهارة البدايات من أول خطوة اللي حبت هذه اللحظة سوى أخونا مروان
2: وانا نتبع فيكم وندز معكم ومتذامين معكم
3: المدير العام أخونا حاتم الجلاسي الناس الكل كانت ولا زالت مع المشروع. شوف بالله خلينا المسؤولين ونداء للسيد ولي المهدية السيد أنيس العذاري شوفناك تتحرك ونبارك الشيء اللي تعمل فيه ووصولك إلى القرى والأرياف. راهو اليوم كي تحط ملعب في منطقة تبرد الدنيا شوية خمس تلعشية ما عندهم يمشيوا بمبي الكرة يمشيوا لك
2: يمشيوا يلعبوا
3: يمشيوا يلعبوا معناه لا فما ترونسبور باش يوصل الوسط للمهدية
2: لا ثم لا دور شباب لا دور ثقافة لا مكتبات متجولة
3: المناطق هذه سخليفة التو دور شباب يسمى نادي شباب ريفي معناها ما بين الحاضر خليونا نحلموا
2: خليونا
3: على الأقل كي يكملك البروجي. الحمد لله أنا موجود أنا أتنفس
2: شكرا
3: نحس روحنا موجودين على في البلاد هذه وسخليفة بالله قبل ما نكملوا أجلت هالدخلة يعني خاطر ونحب ما يقولوا كما يقولوا
2: شعبوية
3: مش شعبوية فماش باساج تعدى فيه ما نوصلش رسالة على الحسينات اللي هي الحسينات ما تعانيش رياضيين فقط تعاني على جميع المستويات. أنا عندي إن شاء الله هي دخلة خلوها خرجة اليوم الحسينات مدينة تمشي مكبلة ومرفوعة الرأس. الحسينات ليس مكانا عابرا على الخارطة بل ذاكرة تمشي على قدمين مثقلتين مدينة كلما حاولت أن تتقدم خطوة شدها شيء خفي إلى الخلف كأن الأرض نفسها لا تزال تمسك بكحليها وتقول انتظري لم يحن الوقت بعد. الحسينات لا تريد صور وبلاغات أكد وشدد السيد المعتمد بل تريد قرارات ومشاريع في شوارعها حزن صامت لا يصرخ ولا يحتج بل يراقب أقدام تريد السير لكن قيودا غير مرئية تذكرها بأن الطريق ليس مفتوحا كما يبدو. هنا التعب لا يقال بل يعاش وهنا الصبر ليس فضيلة بل ضرورة يومية. الحسينات مدينة دفعت الثمن أكثر مما جنت من الأمل أنجبت رجال ونساء أشداء لكنهم تعبوا من الانتظار. مدارسها خرجت الوعي وحقولها أنجبت الكرامة غير أن السؤال المؤلم ظل بلا جواب لماذا كل هذا التهميش لماذا يطلب منها دائما أن تتحمل أكثر مما تتحمل. في الحسينات الماضي ثقيل لكنه ليس مجرد حنين بل عبء تاريخ المقاومة والصدق والعمل. يقف اليوم متكئا على جدار النسيان لا لأن المدينة نسيت نفسها بل لأن غيرها قرر أن ينساه. الحسينات لا تطلب معجزة فقط تريد أن تمشي على قيد أن تخلع هذا الحبل الملفوف حول كحليها وأن تصدق أخيرا أن الطريق يمكن أن يكون طريقا لا دائرة مغلقة. هي مدينة حزينة نعم لكن حزنها ليس ضعفا بل شهادة. شكرا سخليفة
2: شكرا لك مخلص المسعي. مستمعينا الكرام، إن إصلاح مسار الكرة التونسية والعودة بها إلى المحافل الدولية برأس المرفوعة لن يمر عبر تغيير المدربين أو الوعود الفضفاضة، بل يبدأ حتما من نقطة واحدة: توجيه البوصلة نحو تونس الأرياف والاستثمار في ملاعبها المنسية، لأن قطار المونديال ينطلق أولا من أزقة القرى والحوم قبل أن يصل إلى منصات التتويج. مع تحيات خليفة الصويح، صوت ملا صوت له.
0: La suite après la pause, c'est la pub.

0: دليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك دليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: كاسيت MFM كل يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 10.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26.

FM Tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

0: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsiya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تويت كوم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisera. Alam FM.

0: لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايره في الروبه والمكياج؟
2: صراحه ميمتي لوج على حاجه لوكس ونحب تجربه تعاش.
1: حايره وعنا وهيبه 40 سنه خبره.
2: يا ميمتي 40 سنه كاملين.
1: اي 40 سنه خبره وزيد تصنع في فرحه العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانيه في المهديه.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في اسباس وهيبه المهديه تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول انت الملكه.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
2: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: اسباس وهيبه رومبوا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
0: Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: لابليكاسيون دو بيي بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Du programme sur votre radio. MFM.

0: حمام.
1: ام اف ام اتنعوش اتنعوش. ام اف ام اسمع الموجة.
2: ام اف ام جن
1: جن.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.

baby. Put your hands up. The World Cup is here. MFM. اسمع الموجة.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: اسمع الموجة
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
2: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
4: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
5: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دوره الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحه باك 2026. ملتاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحه مع العائله، وشارك باش تدخل في القرعه وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجه الفرحه.
6: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison sérieuse ou service client disponible fi Colloa. Ou que la rada Zigzag Delivery est tweet comme un code coupon MFM50 et m'attaque parfait qu'il t'a 50 millions à la haute commande de ta ou fi Colmara, tu as des points de fidélité, tu as un peu de temps. Mais la fiche de standard, télécharge l'application ou que tu as un peu de temps.
1: Taoua, le 5 de la chier, à l'MFM. Retour du programme sur votre radio.
0: MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملكة
1: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي
0: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية إيه حتاني حسيت الكلام وحده يفرح
2: إسباس وهيبة رومبوا مكزارة شارع الحبيب بورقيبة والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
0: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
3: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك

طبعا تعالي أحلى مساء. Retour du programme sur votre radio. MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

شبينو فيشوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كي مني وبالعين انا ريتك فيهم اما انت ريتهم عطا قلبي معاك ملي عنده بعدنا عبيد حبوا يقربوا ديما احنا زوز باللي جربوا جرينا وجرينا ماناش صغار وهنا خربوا كنا واحد مش اثنين كنا ماشي فرد اثنين.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.